0: جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني ككل أسبوع صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
1: مرحبا حنان. مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية. نقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نلتقي في حلقة جديدة وفي رحلة جديدة من البرنامج الثقافي الأسبوعي كتابات من العالم.
0: إلى أين ستأخذنا الرحلة ويا ترى هذا الأسبوع؟ هذا ما ستخبرنا به دلال من خلال الفقرة التي اختارتها.
1: رسائل إلى روائي شاب. استثارت رسالتك أجاني لأني رأيت من خلالها نفسي وأنا في السنة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمري، متحمسا لوهم التوصل إلى أن أصير كاتبا في أحد الأيام، ومغموما لأني لا أعرف أي خطوات علي أن أخطو ومن أين أبدأ لأبلور في أعمال أدبية ذلك الميل الذي كنت أشعر به كواجب الملح، أي كتابة قصص تبهر قارئيها مثلما بهرتني قصص أولئك الكتاب الذين كنت قد بدأت أضعهم على مذبح مقدساتي: هيمنغواي، سارتر، ألبير كامي. كثيرا ما كانت تراودني فكرة الكتابة إلى أحدهم وجميعهم كانوا لا يزالون أحياء، وطلب التوجيه منه حول كيف يمكنني أن أصير كاتبا، ولكنني لم أتجرع على عمل ذلك قط، إما بسبب الخجل أو ربما بسبب ذلك الرادع التشاؤم القائل: لماذا أكتب إليهم إذ كنت أعرف أن أي منهم لن يتكرم بالرد علي. هذا الكابح الذي يحيط عادة الميول الأدبية لشباب كثيرين في بلدان لا يعني الأدب فيها شيئا مهما مهما في نظر الأغلبية، ويحافظ على بقائه على هامش الحياة الاجتماعية كعمل شبه سري. أظن أن من يدخل الأدب بحماسة من يعتنق دينا، لأنه هو وحده من سيكون في وضع يمكنه من أن يصير كاتبا حقا وأن يكتب عملا يعيش بعده. أما ذلك الشيء الغامض الذي نسميه الموهبة أو النبوغ فلا يولد بصورة مبتكرة وساعقة، وإنما يظهر عبر سياق طويل وسنوات من الانضباط والمثابرة. فجميع الروائيين الكبار الرائعين كانوا في أول أمرهم مخربشين متمرنين، وراحت موهبتهم تتشكل استنادا إلى المثابرة والاقتناع. إذن رسائل إلى روائي شعب ماريوس غارسيا لوركا.
0: شكرا. إذن فعلا دخلنا في صلب الموضوع، كيف يصبح الإنسان كاتبا؟ هل هو يولد كاتبا أم يتعلم الكتابة؟ الموهبة، صقل الموهبة، الإشراف، ولهنا الكتابة نحكي على الكتابة الأدبية والإبداعية دليل، لأنه مثلا في البحوث العلمية وفي رسائل الماجستير والدكتوراه هناك دائما مشرف أو مؤطر على هذه الكتابة، لكن كتابة كفن كإبداع كيف ندخل في هذه الكواليس؟ الكتابة كمحنة دليل، ديما تقول الكتابة محنة كعملية استنزاف. تولستوي يقول ينبغي للإنسان ألا يكتب إلا إذا ترك بضعة من لحمه فالدوات كلما غمس فيها القلم، يعني الكتابة باللحم الحي إن صح التعبير. إذن اليوم سنتحدث عن هذه الكواليس وسنأخذ تفصيلة معينة، لكن في علاقة بالكتابة أنا لقيت نص في كتاب فن الرواية للأستاذ كمال الرياحي أعجبني وأنا كثيرا ما أستشهد به، يقارن بين الكاتب والملاكم. يقول: آخر العمر يجلس كاتب وملاكم على عتبة الباب، تحت العيون زرقة والأيادي ترتعش، على يمين الأول آلة كاتبة وعلى يسار الثاني قفزان باليان. يلتفت الملاكم للكاتب، يبتسم، يضحكان، فم بلا أسنان وفم بلا أسنان، ثقبان أسودان يجلسان في عتبة باب مقفل على الذاكرة. إذن اليوم أعزائي المستمعين سنتحدث عن ورشات الكتابة كنوع من كواليس الكتابة، وقبل أن نبدأ حصتنا نترككم مع هذا النغم وأنا بعشق البحر لأننا نعشق الكتابة وصوت نجاة.

0: شبابنا. عدنا دليل ورشيت الكتابة.
1: إذا ورشيت الكتابة حنان، واخترنا لهذه الحصة ورشيت الكتابة ربما نبذ من العالم في تلك النصوص التي نصنعها وبين ظفرين وتصبح الكتابة هنا صناعة. هي فكرة في نظري حضارية خلاقة، لأنها تعطي فرصة هامة لإعادة كتابة يوميات لهذه العلاقات الإنسانية. هي تجربة عابرة للحدود، لأن هذه التجارب ظهرت في العديد من بلدان العالم. ورشات الكتابة الأدبية ربما هنا القضية تطرح بين صقل المواهب وحلم الإبداع. انتشرت قلنا هذه الورشات في العالم لتعليم الكتابة بين ظفرين، وبعد فتنة أو تعقب على الكتابة،
0: يعني هو التعليم ولا تأطير
1: وصقل المواهب. يراها البعض أنها تعكس طموح الفردي لكي يصبح الإنسان كاتبا، ليس ربما بالفعل ولكن ربما كاتب بالقوة. الكتابة نعرف أن الكتابة الإبداعية تقوم على دعامتين، الموهبة الفطرية والصنعة المكتسبة. فهنا نطرح قضية هل أن الكتابة والإبداع صناعة. جامعة هارفارد حنان الأمريكية كانت هي أولى الجامعات في العالم التي بدأت تدرس الكتابة الإبداعية وتعلم يعني الشباب أو الطلاب في تاريخ في كيفية الكتابة. الكاتب يواجه مصيره في الكتابة منفردا، ولكن في هذه الورشات الجماعية ربما تكون الكتابة جماعية لأن هناك تدخل كذلك في النص. يعني كل هذه القضايا هي التي تطرح، ونحن نتحدث على الكتابة في الورشات الإبداعية بين ظفرين.
0: فعلا، وطبعا لا يمكننا أن نتحدث عن هذا الموضوع ورشات الكتابة بدون أن نستضيف ضيفتنا، لأن لها باع في هذا الموضوع، ومنذ أيام قليلة صدر كتاب حول هذا الموضوع. ضيفتنا التي شرفتنا اليوم بقبول دعوتنا هي الشاعرة والكاتبة والإعلامية أيضا بنت الإذاعة الثقافية فاطمة بن محمود. فاطمة بن محمود طبعا غنية على التعريف، فقد أذكر وأقول أنها متحصلة على البكالوريوس في الفلسفة. هي أيضا كما قلت اشتغلت بالإعلام المكتوب عربيا ومحليا، ولها تجارب إذاعية متنوعة. المجمع التونسي للأداب والعلوم والفنون بيت الحكمة اختارها من أبرز الشخصيات التونسية الأدبية في النصف الثاني من القرن العشرين. شغلت منصب رئيس مؤسس لجمعية الكاتبات المغاربيات فرع تونس منذ 2018، وهي أيضا عضو مؤسس للرابطة العربية لكتاب القصة قصيرة جدا بالمغرب. هي عضو مؤسس في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لأندية القصة بالخرطوم. إصداراتها كثيرة ومتنوعة في مجالات أدبية مختلفة، أذكر مثلا في القصة القصيرة جدا من ثقب الباب، في النقد الأدبي ليلى العثمان والكتابة من الداخل، في حدائق القص المغربي، في الرواية كتبت الملائكة لا تطير، زمن الغبار، في الشعر ما لم يقله القصيد، أرض بلا سماء، كتبت أيضا في أدب اليوميات صديقتي القاتلة، وطبعا مقالات صحفية جمعتها تحت عنوان، ونعجبني برشا العنوان، بالحبر الفاطمي. وهي أيضا منذ يعني أسابيع قليلة كانت أشرفت على ورشة كتابة، ورشة الكتابة البشير خريف الروائية في إطار نظمته بيت الرواية بتونس سنة 2025. وعن هذه التجربة كتبت كتابا صدر منذ أيام قليلة عنوانه الرواية فخ للنجاة، وسنتحدث على هذا العنوان. يعني أستاذة فاطمة مرحبا بك، وشكرا جزيلا على تلبية دعوتنا دلال وأنا.
2: شكرا لك، تحية لكم، نشكركم برشا على الاستضافة، وتحية لكل المستمعين في كل مكان من الأرض.
0: نبدأ من البداية، يعني لو نعرف ورشات الكتابة، الكتابة الروائية الإبداعية بصورة خاصة،
2: سؤال
0: يعني
2: مهم جدا. علاش؟ وانا لو كانتي ما طرحتوش انا كنتش نسال نقولش شنو هي الورشه.
0: نعم.
2: علاش؟ خاطر ثم برشا جدل صار، ثم ناس ضد الورشة. الورشة في الأدبية باش تصنع روائيين ولا قصصيين ولا كذا، ما يصنعش المبدع ويأخذوا موقف مضاد ويدافعوا بشراسة. وأنا نعتقد أنه معناها السؤال غالط أو الموقف متاعهم يحتاج نوع من المراجعة. علاش؟ وقت نحدوا ما المقصود بالورش تنفهم كل شيء، ولا يصبح هناك مبرر لأي رأي ورأي آخر. علاش في الورشة؟ ماذا يحدث؟ احنا نبسطوا المسألة أكثر. أنا سمحني ماني أنا أستاذة بتاع فلسفة ونتعامل مع كلام ده بتاعي دي، ما نبسط المفاهيم مش نجموا يتفهموني ونضمن التواصل ونضمن أنه الدرس والفكرة توصل. في الورشة احنا كي نحكي ورشة نقولوا يا سيدي ورشة بتاع نجارة، ماذا نفعل الناس أو الشبان اللي يجيبوهم للورشة؟ مش نعلمهم التقنيات، مش نعلمهم كيفاش يشدوا اللوحة، كيفاش يقصوا، كيفاش يقيسوا، كي لغير ورشة في المعشرة في الخزف، ورشة في أي ورشة راه مش يتعلم التقنيات. وإذا كان وقت التلميذ ذاك تخلي يتعلم في التقنيات مغروم بالموضوع اللي يخدم فيه بالنجارة ولا بالخزف، مغروم معناتها الشغف موجود، فثم إمكانية أنه يطلع نجار ممتاز ناجح، ثم إمكانية يطلع كهربائي ناجح، ثم إمكانية يطلع منعش لحاجة لحداد ناجح. نفس الشيء على هذا نقيس في الورشة. ماذا نفعل في الورشة أدبية؟ نحن نؤطر الناس جاءوا عندهم الشغف، عندهم الغرام، مغرومين بالرواية، يقرأوا الرواية وعندهم حاجة في داخلهم، رغبة دفينة أو طموح أو حلم أو كل واحد يحب يسميه إنه يكتب رواية. دونك هو يجي للورشة باش يتعلم التقنيات، يتعلم كيف يلتقط الفكرة. هو كل فكرة ممكن تكون موضوع رواية، فماش فكرة ممكن فكرة ليه، كيفاش كي تاخو فكرة كيفاش تنجم تشذبها وتردها موضوع ممكن روائية، كيفاش تكتب الخاتمة، كيفاش تعمل الحبكة، كيفاش تعمل الوصف،
0: ترسم الشخصيات،
2: الشخصية الحدث كيف يتطور، الصراع كيفاش تبنيه، إلى غير ذلك. معناها التقنيات هذه الكل باش يتعلمها في الورش، يتعلمها وأثناء التعلم ثم جانب تطبيقي. نجيبوا أمثلة، أنا مثال في التجربة اللي عملتها وفي الكتاب هذا اللي خرجته موجود، ثم جانب تطبيقي. مثلا كي نحكي على الحبكة، ثم أنواع من الحبكة، النوع الأول ونأخذ إكستري مقتطف من رواية أي شخص وإلى غير ذلك، وبعد نعمل تمارين كيف هذه عندك وضعية إشكالية، كيف تصوغ حوار داخلي، كيف تصوغ حوار خارجي، إلى غير ذلك. دونك ماذا تريد أن تقول من الحوار؟ خاطر احنا مش الروائي يبدأ كيكا طفل قلتها وش نعمل حوار، يلزم عنده يمهد له. تحب تنتقل بالحدث من A إلى B، كيف تصنع الحبكة، شنية الطبيعة متاعها، شنية خصائصها، شنية شروطها، وين تحب توصل بها، وين تحب تمشي بالأحداث، إلى غير ذلك. دوك هو بشي يتعلم مجموعة من التقنيات، مجموعة من الأدوات، والتقنيات هذيك بشي يتمثلها عمليا في ديزكستري من روائيين نختاروهم، وفي مرحلة ثالثة بشي يجرب
0: يطبقها على نص
2: عبر تمارين معينة كيفاش ينجم يختم. هذه هو دونك الورشة، هو تدريب على مهارة الكتابة. الورشة هي نفض الغبار على كل الشغف وإحيائه وتعزيز الشغف. معناها الشغف يولي طاقة إيجابية تدفع المتعلم إلى تطوير الملكة والمهارة بتاعه، وبالتالي نلقى روايحنا قدام شخص يفهم في ماذا يفعل بالرواية. وقت اللي بش يكتب بش تكون رواية فيها أقل ما يمكن من الهنات، أقل ما يمكن من الهنات. دونك أنا نعتقد أنه ورشة روائية أو أدبية في الرواية، في القصة، في الشعر، في المقالة، إلى غير ذلك، راهي مهمة جدا وضرورية جدا. وأنا عجبتني المداخلة اللي عملتها دلال، عملت مدخل تاريخي وممتاز جدا، وقالت راهي أول ما توجد في البلدان المتطورة توجد في أمريكا إلى غير ذلك. فلو كان ما جتش هي ضرورة، لو كان ما جتش هي تتعاون وتساعد وتأطر وتقدم بالمبدع ما كانوش باش يعملوه. دونك وإحنا نلاحظوا مثلا روائيين كبار، روائيين كبار، وانت دلال ذكرت
0: إيمانغوي، ذكرت
2: إيمانغوي وغابرييل غارسيا ماركيز عنده كتاب كيف تكتب رواية، وذكرت ماريو باركاسيوسا رسائل إلى روائي الشاب، وهي اللي دخلت فيها
0: بالنص
2: الفقرة داخل متاحة الفقرة. فهذوما كي عملوا، أنا نتصور غابرييل غارسيا ماركيز ما هوش بش يقول أنا بش عمل كتاب كيف نصنع روائي، لا، كيف نؤطر روائي، كيف نشذب المهارة بتاع روائي. ريت كيف نفهمها بالشكل هذا، كيف نفهمها بالشكل هذا تولي ضرورة، يولي الاحتجاج والرفض ما عنده حتى معنى. وانا انا نقول الكلام هذا خاطر نتفكر تقريبا عندها حكايه شهرين ولا ثلاثه، ثم روائي جزائري حسب نذكر كتب ارتيكل في مجله وفي صحيفه مشرقيه وقال راهو الورشه فكره غالطه وكذا.
0: هناك رفض فعلا،
2: نتفكر ثم عملت رد فعل. نعم. ثم برشا حتى من احنا من التوانسه وكذا يشندوا فيه ويبارطاجوا وكذا وكذا،
0: مش فاهمين،
2: مش فاهمين السيد هذاك. انا مش نقدح في امكانياته المعرفيه ولا، اما هو انا نعتقد انه عنده موقف يريد ان يقوله. هو لو كان يرشح لاداره ورشه نتصور انا باش يقبل.
0: لذلك فكرنا
1: بهذا مشروع اخر. نعم. بل في نفس الفكره حنان، هو مثال برنامج دبي الدولي للكتابه، كان عندك فكره عليه؟ وهي تجربه عابره الحدود لان تشارك فيها كل اقطار العالم خاصه العالم العربي، وهي في نظري تجربه لمشروع حضاري اكثر منه حتى مشروع كتابه بين ظفرين. ولكن سؤالي استاذة فاطمة، ألا ترين أن الصنعة الفنية الحقيقية هي لا يمكن أن نختزلها، وهي ليست مجموعة قواعد يمكن تلقينها في بضعة أيام في تلك الورشة، بل هي ربما هنا نتحدث عن بصمة أسلوبية تتطلب سنوات من القراءة المعمقة والممارسة الدؤوبة على الكتابة. هنا كما قلت وتفضلت أستاذة فاطمة، هل يخلق هذا دائرة مفزعة من الوهم الكتابة ونحن نكتب؟
2: وقت اللي نعمل ورشة لمدة منعش أنا
1: عام.
2: لا أنا باش نجاوبك أترمو، معناتها وقت اللي نعمل ورشة ونقول وراي في يومين فقط أو في مساء فقط، تعشية في عنا ملتقى وفي عشية باش نعمل ورشة هنا أنا
0: ولي عبث
2: فوالا. نعم. خطر ما تجيش هي راهي مجموعة من القواعد التعليمية.
0: نعم.
2: ما تجيش تعلمها في ساعة ولا في اثنين.
0: نعم.
2: يلزم متسع
0: وتكوين يعني information.
2: أنا وقت جاتني الفرصة بتاع إدارة الورشة في بيت الرواية إداريا مطالب مني باش نعمل 10 حصص فقط.
0: نعم.
2: أنا عملت تقريبا 15 ولا أكثر. على خطر البرنامج اللي عملته باش نتعلموا احنا كيف نكتب رواية ونتفهم الأدوات بتاعها، ما تنجمش تكون في 10 حصص.
1: نعم.
2: ما هيش في 10 حصص. فأنا عملت 10 حصص متاعي اللي أنا عاملة فيهم كونترا
0: مطالبة بهم،
2: وعودت قدمت التماس أنهم يعطوني الفرصة نكمل بقية الحصص متاعي مجانا وتطوعا من عندي للمجموعة متاعي. علاش؟ خطر ما تنجمش تحصرها تقول 10 حصص أنا نكمل، لا، خطر هي ماهيش قواعد هندسية لا هي قواعد علمية، لكن هي سوبل، هي مرنة، هي تحتاج تمثل، تحتاج انه كيف تقول وانت مثلا مثلا في تقنية الحوار مثلا ولا في الوصف ولا في الحبكة، راك كيف تقول له ماكش تعطيه ديفينيسيون بيان ديتيرميني وكهو، لا، باش تمشي تاخذ ديزكستري من روايات معينة.
0: نعم.
2: دونك تاخذ وقت، تاخذ وقت باش تقول له انت اعمل تمرين اول، تمرين ثاني، تمرين ثالث، والتمارين فيهم نوع من التدرج حتى يتمثل هو ذهنيا المساله اللي الحبكه ولا المكان ولا الزمان ولا اللي هو. دونك ما تنجمش انت تحصرها بعدد معين من الساعات، لا، ماهوش باش تعلم هو سياق الدراجه تكفي حصتين ولا تكفي، لا، لانها هي علم، هي قواعد، لكن عندها علاقه بالابداع وبالتخيل.
1: نعم.
2: دونك بالشغف، دونك ما تنجمش تحصرها علميا، فتخلي متسع للخيال، متسع لاضفاء لمسه معينه. وهنا انا نحب نقول انه الشخص اللي يدخل الورشه هذه ما يكتفيش انه في الورشه وهو بشرطه باش ينتهي الى روائي، لا، هو يلزم يتعلم التقنيات ثم القراءه نتاعو.
0: نعم.
2: هو أول حاجة باش تعملها له التقنيات كي يتعلمهم، أول حاجة باش تغير له طريقة القراءة، ما عادش يقرأ الرواية ويتبع الأحداث، لا، باش يدخلها لداخل ويتبع التقنيات.
0: نعم.
2: كيف الروائي كيف صاغ الحوار هنا، الروائي كيف وظف الوصف هنا، معناتها يبدأ يقرأ في الرواية، يقرأ في الرواية
1: عن وعي، يبدأ وعي
2: بالضبط، وعي بالعملية الإبداعية، وذاك يعاونوا برشا برشا باش يتمثل بالضبط. أكيد.
1: يعني أستاذة فاطمة، الورشة أو ورشات الكتابة في حقيقة الأمر لا تصنع كاتبا من شيء.
2: أكيد.
1: يعني هناك أرضية، هناك قراءات، يأتي الكاتب.
2: تعرف من يصنع الروائي؟ الروائي نفسه. إذا كان هو الشغف بتاعه ماهوش عرضي، ماهوش مؤقت، ماهوش نفحة نقولوا احنا، الشغف بتاعه مؤسس، الشغف بتاعه موقف، الشغف بتاعه إرادة، يحب يكون روائي ناجح. فلهنا هو يحب يكون روائي ناجح ولا ما يحبش،
0: وموهبة أعتقد لأنه فن.
2: الموهبة هي. الموهبة هذه هي، والموهبة هي ليست الموهبة هي استعداد راه فقط، الموهبة استعداد، الورشة تنمي الموهبة، الورشة تطور الموهبة، الورشة تخليه مبدع، يولي مبدع.
0: هذا هو هذا اللي كنت باش نسمح سامحني يعني انت مثلا ناخذ ببساطة نفس البساطة
2: كان
0: اللي بجيت بها،
2: لو كان ناخذ شخص احنا موهوب لكنه ما يشتغل على هذه الموهبة تدريجيا ستضمحل وتتلاشى. واضح معناتها اي شخص جو ساعات تلقى واحد يفهم في الموسيقى وموهوب في الموسيقى، اذا كان ما يتاثرش ما يلقاش الرعايه والاهتمام وما يكونش هو في داخله مغروم ويحب يكون فنان ويحب يكون مبدع، بالوقت بمر السنوات تتلاشى الموهبة وتضمح.
0: نعم وأنا حتى باش نبسط كما قالت فاطمة منذ قليل وخذيت حتى المثال البسيط ورشة نجارة، نجم نتعلم تقنيات النجارة لكن هناك نجار مبدع يعمل تحف فنية ونجار يعمل مجرد أثاث أو مجرد تقليد، وهذا يظهر لي الفرق.
2: ونجار آخر يقعد جمعتين ولا شهرين ويقص ويمشي روح ويش يعمل حاجة قرار.
0: الدليل تحدثتي منذ قليل عن البصمة وأنا باش نربط مع اللي قلته باش نسأل فاطمة في العمل النهائي بعد الانتهاء من الورشة، وانت فسرتنا بالضبط شنو يصير في الورشة، يعني هل نجد بصمة الكاتب الذي كتب النص أم معه بصمة المؤطر أو المشرف؟ علاش أنا سألت السؤال هذايا؟ لأنه الأناة ديما تقعد موجودة في كل كاتب يحب يكتبك الأناة المتضخمة، وحتى أنه كونديغا اللي هو كتب برشا روايات لكن عنده كتاب فن الرواية، كونديغا يقول تعكف جميع الروايات في كل زمان على لغزي الأناة، إذا ما إن تبتكر كائنا خياليا أو شخصية قصصية حتى تواجه آليا السؤال التالي، ما هي الأنا وكيف يمكن إدراك الأنا؟ دونك الأنا هل هي أنا الكاتب أم أنا المؤطر؟
2: أنا سؤالك ذكي برش، وأنا باش نجاوبك من خلال تجربتي في بيت الرواية عندما أشرفت على الورشة. أنا عندما أشرفت على الورشة أنا كاتبة وعندي أكثر من كتاب وأكثر من تقريب 18 كتاب فيهم تقريب 3 روايات وعندي عندي حاجات أخرى المهم، لكن اللي حب نقوله أنا وقت اللي نخدم في الورشة من من من من نسقطش أفكاري وقناعاتي وأرائي على المجموعة، أنا نعطيهم كل شيء وكل وقت يختار. مثلا أنا في الكتابة، الكتابة الكيتش أو الكتابة على طريقة أحلام مستغالي، الكتابة اللي هي تشتغل على التزويق اللفظي وتشتغل على صناعة الكلمة وتشتغل بعيدا عن الفكرة، أنا عندي موقف منها، أنا ضد الكتابة ديك ونعتبر أنها أضرت بالإبداع ونعتبر أنها أضرت تضر كثيرا بالنص الأدبي، خاطر أنت تحب تعمل إنزياحات وتزويق لفظي هوك عندك شعر، أما بتنجمش تاخذ أنت تقنية في الشعر تحطها في الرواية، إيش بشي يصير؟ بش تكون رواية جميلة في اللغة لكن فارغة فضفاضة.
0: وسمحني هنا لأنه لما حبوا يترجموا لما حبوا يظهر لي ترجموا ذاكرة الجسد فشلت ترجمة بهذا السبب،
2: مش ذاكرة الجسد فقط، كل المدونة السردية متاع أحلام مستغاني فقدت القيمة بتاعها تماما عندما وقع الترجمة بتاعها. فأنا عندي موقف من أدب الكيتش، وقت اللي أنا قدمت الأسلوب في الرواية نقدم الأساليب الرواية نجم نكتبوها بالطريقة الكذا كذا ونحكي على الطريقة بتاعي ونقول لهم مثال أحلام مستغرب ونجيب إكستريم أحلام مستغرب ونقول لهم راني أنا الكتابة هذه راهي ماهيش أدبية، راهي معناها كتابة تزويقية وانزياحية وإلى غير ذلك، وعطيتهم حتى ريفيرونس، قلت له مثال سي المنصف لوهيبي الدكتور كاتب عليها مقاله بزيره برك، قلت له بتجبر تقراوا المقاله باش تعرفوا لي انا مش اتكلم عن تحامل لا، وراه كل واحد حر باش يعمل اللي يحب. بعد وقت اللي نجمعوا في النصوص نتاع الروايات نتاع المجموعه الاعضاء نتاع الورشه، ثم شكون اختار يكتب على طريقه احلام مستغان، وخذينا النص نتاعو ونزلناه في الكتابه، ذاك اختياره. فانا ما نفرضش ارائي الشخصيه، لا انا غادي نتجرد من فاطمه بن محمود الروائيه ونكون فاطمة بن محمود سامحوني في الكلمة الأستاذة، فهمتني؟
0: أنا لا تمارسين السلطة،
2: لا إطلاقا إطلاقا، خاطر إذا كان باش نمارس السلطة معناها باش نخرج نماذج مصغرة من فاطمة بن محمود، أنا ما يخدمنيش هذاك وماهوش يعنيني وماهوش مشروعي. أنا إذا كان مش خرج نماذج مني يخرجوا نصوص يتأثر فيهم وحدها، مش أنا نفتعل لك تأثير.
0: نعم.
2: وهنا أنت علاش قلت لك سؤالك ذكي برش، خطر ثم ناس وقت اللي تعمل الورشة تبدأ توجه في الأعضاء إلى كتابة على
0: يحدوها
2: بالضبط باش هو يخمم بعد 10 سنين يقول أنا عملت مدرسة، أنا أثرت في فلان، أنا فلان يكتب كيفي، أنا كذا. أنا ذاك ما هوش همي، ما هوش مشكلتي، ما هوش هيش
1: رهان متاعك،
2: ما هوش رهاني أنا، الرهان متاعي أنا. نتمنى أنه يكون نهار عندي تلاميذ، ما نشوفش نقول لك ليه،
1: المريدين
2: اللي يجيوا بطبيعتهم، يجيوا بطبيعتهم، النص هو اللي يفرض روحه عليهم، اسلوبي هو اللي يجيبهم، مش تأثيراتي أنا الشخصية. كي نعمل تأثيراتي أنا اش معناها؟ معناها ما عنديش ثقة في النص متاعي قادر يأثر ويدافع عنه.
1: ولكن
2: وذاك علاش أنا حتى في نصوصي أنا اللي نهبطهم في رواياتي ولا أنا براتيك ما نعطيش كون يقدم لي للنص، علاش؟ نحب النص يدافع على
1: قدم روحه.
0: أنا مثلك، أنا ضد تقديم.
2: أنا آخر مرة واحد من أصدقائي قال لي قدم لي روايتي، قلت له انا باش نعمل لك حاجه باهية اني نعمل لك مراجعه للروايه. نعم. اما ما نقدمش الروايه، خلي روايتك تدافع على روحها.
0: نعم.
2: وانت اللي انا باش نعمله بتقديم، خليه يخرج مقاله بعد ما تخرج الروايه يخدمها.
1: نعم.
2: اما دونك انا مانيش برشا مع الفكره هذه اني انا باش ناثر وكذا.
1: ولكن
2: لا ولكن اطلاقا نشكرك على السؤال.
1: ولكن مدام فاطمه، استاذه فاطمه عفوا، احلام مستغانمي رغم ما قيل عنها في كتابتها اثرت في العديد من الاقلام، واثرت المدونه النقديه خاصه في الجامعه، في الجامعة وصالحت القارئ العربي.
0: نعم.
1: لا أتحدث عن النخبة، حتى النخبة.
0: نعم.
1: وصالحت القارئ العربي مع اللغة رواية العربية تلك الشعرية وتلك
2: يحسب. هذا موقف أنا ما مانيش معاه برشا، خطر أنا كان جي نشوفه شكون
1: ليس موقف هذا.
2: ليه أنا سمحت لي نحكي لك باش ناخذ الموضوع نعطيك رأيي
1: نعطيك في الجامعة.
0: نعم.
1: رسائل الماجستير والدكتورة، وهذا يحسب لي لهذه الكاتبه.
2: ربما هي وجهه نظر نحترمها.
1: نعم.
2: لكن ما نتبناهاش برشا ومانيش معاها برشا، على خاطر نعرفوا احيانا انه كيف تدار الاشياء هناك، يعني هناك علاقات ومصالح واصدقاء وميولات، واستاذ يفرض اسلوبه، يفرض قراءته. يعني هذا مجال اخر ماهوش موضوعنا،
0: وانا نخصص لها حلقه احلى استغانم يستحق الامر.
1: باش نجيب فاطمه
2: هو يقول لي يجيب زوز اشخاص، واحد مع واحد ضد. انا ضد الاطروحه، انا مش ضدك كشخصيه، مراه ممتازه وفاضله.
1: نعم.
2: ما عنديش مشكله معاه.
1: نقديا
2: انا نعتقد انها اساءت برشا للادب، ووخرت بالادب برشا، وردته ادب تجاري، وردته ادب تسويقي. مثلا هي سامت في التاثير حتى في تشكيل الوعي. المراه عند احلام مستغانمي هي تجري خلف الرجل. أقوى من هكا وأجمل من هكا وأحلى من هكا.
0: أنا مش نقول كلمة ونمر، مش نقول كلمة ونمر، هي نصوصها الكل ميش بنفس القوة. أنا مثلا ذكرت الجسد عشق، الحقيقة عشق بالنسبة لي، فوضى الحواس عبر سرير، لكن بعد ذلك يمكن سقطت نوعا ما في الاستسهال أو في الاتجاه. على كل حال هذه
1: يعني نواصل الحوار أستاذة فاطمة بعد هذه الورشات في الإبداع. هل هناك نجلة تتابع هذه الأعمال الإبداعية في العالم أو في تونس مثلا؟ يعني هناك مثلا ورشة في الإبداع، بعد تخرج تلك النصوص، هل هناك لجنة تقيم هذه النصوص؟
2: والله ما نعرفش. أنا اللي نعرفه أنه
1: يعني في تونس مثلا، في تونس
2: ورجوز كيف تخرج أنا نتصور وقتاش يجي هذا، وقت اللي الأشخاص هذوكم أعضاء الورشة خرجوا كتب بيتهم الشخصية، خاطر احنا توا عندنا كتاب جماعي، لما كتابي أنا ذاك الرواية فخ النجاة، وعندنا كتاب آخر جماعي،
1: الكتاب الجماعي أستاذة فيه مجموعة من النصوص،
2: فيه النصوص اللي شاركوا. أو بربي إذا كان تسمح أنا نحب نحييهم أعضاء
0: طبعًا
2: الورشة، ونحب نحيي برشا سيون السلطاني الكاتب،
0: حيوه طبعا مدير بيت الرواية،
2: كاتب وقاص ممتاز عنده أكثر من إصدار في الأدب.
0: نعم.
2: هو مدير بيت الرواية، هو سيد الورشة، يعني هو اللي
0: ونحيي الأستاذ عيسى المؤدب لأنه عمل زي ورشة
2: الدورة الأولى
0: قبل.
2: كانت مع صديقنا محمد عيسى المؤدب، الدورة الثانية كان لي شرف. الأعضاء هم التالي، ونقدم الأسماء يعني دون تفاضل، يعني أحلام المساحلي، بهجة بربيع، جمال زيان، حميدة العويني، محمد سليم العويني، عواطف نصرالي، كفية الراجحي، ومروة القنيش. ذوما كلهم قدموا النصوص نتاعهم، وكانت في كتاب جماعي هو مبدئيا حاضر في بيت الرواية، نستناو في الحفل نتاع الإعلان والتوزيع والاختتام باش بعده تنطلق الورشة في الدورة الثالثة نتاعها. دونك المجموعة بيقدموا كتبهم والكتاب هذا الجماعي ويخرج وإن شاء الله يلقى صدى طيب من طرف الإعلاميين ومن طرف النقاد أنهم يتناولوا النصوص هذا. أما أنا شرر أنه التحدي هو عند أعضاء الورشة في حد ذاته، أنك أنت توا خرجت بكتاب مشترك في كتاب نصك في كتاب مشترك، إلى أي مدى أنت قادر يخرج كتابك الشخصي من بعد؟ معناها أنا نتصور قبل ما يجي موقف النقاد وعلاقتهم بالنصوص هذه تقييميا وكذا، المبدعين في حد ذاتهم هو اللي يندرى يحملوا رهان أنهم بالحق يحبوا يكونوا كتاب ويحبوا يكونوا عندهم مكانة في المشهد الأدبي التونسي والعربي، ويحبوا يفرضوا ذواتهم ويحبوا العلاقتهم بالكتابة تكون علاقة وجودية علاقة تأسيسية، وإلا كانت نفحة ومشيت على روحها. معناها نتصور المسؤولية مسؤولية الأعضاء، خاطر وأنا ديجا قلت الكلام هذا وقلت في التقديم تاعي قلت راو إذا كان الورشة لا تصنع روائي لكن باش تصنع ناس يفهموا مليح الروائي وباش تصنع، وبعد أنه يكون روائي ولا ما يكونش راهي المسألة تعود للشخص هو فيديو، لكن أنا متأكدة أن حتى إن لم يكن هناك روائي لم ننتهي إلى روائي سننتهي إلى قارئ جيد.
0: نعم
2: على قارئ يعرف نعم. كيف يقرأ الرواية
0: يقرأ.
2: ويعرف أنه يقرأ الرواية يقول هنا الكاتب على الروائي ثم خطأ ثم هنا ثم فراغ ثم ضعف ثم إلغى، باش يعرف يقيم ويعرف يقرأ جيدا الرواية.
0: أنا كنت سأسأل سؤال وأنت أجبتني بطريقة غير مباشرة، كنت سأسأل على خطر بين ظفرين تشابه النصوص، ولكن أنت تفضلت وأجبتي ليس هناك خطر لتشابه النصوص
2: إطلاقا.
0: طالما أنه يعني ليس هناك سلطة بين ظفرين للمدرب على اللي يكتبون
2: تأكيدا على على ما قلت أنه الأعضاء الرواية كل واحد جاي من مجال، شكون جاي من الإعلام، شكون جاي من الجامعة يحضر في الدكتوراة، شكون جاي من التعليم
1: نقد فما
2: إلى غير ذلك
1: اختصاص نقد
2: لا احنا تكوين في كتابة الرواية فن الرواية هذوما بعد كي جاوا باش يختاروا المواضيع بتاع روايات كل واحد اختار موضوع يشبه له، موضوع من عالمه، موضوع من محيطه، وذي انا عجبتني برشا برشا برشا. معناها خاطر هما حتى في توزيعهم الجغرافي وشكون في العاصمة شكون من الشمال شكون، فكل واحد جاب موضوع من عالمه، وانا وقتها لاحظت له. خاطر انا شني عملت بعد ما تقدمنا في الحصص نتاعنا وليت في الحصة نكملوا الكور بتاعنا وبعد نعملوا حصة عرض، كل واحد يخرج ويقول الموضوع متاع الرواية شنية ويقول علاش اختار الموضوع هذا، شنية الفكرة يحب يوصل لها، ويعمل لنا تخطيط أولي للرواية، تخطيط أولي خاطر بعد ينجم يصير تعديل أثناء الكتاب، ويعمل الشخصية الرئيسية والشخصيات الرئيسية يعمل
0: يرسمهم
2: خطوط العريضة الخطوط العريضة والمواصفات للشخصية، دونك يخرج ويعمل لنا عرض. فكل العروض اللي كانوا يعملوا فيها لاحظت أنا اللي كل واحد يختار في السوجي اللي يعنيه، سوجي اللي مقلقه، سوجي اللي واجعه، سوجي اللي يحب يحكي فيه. خطر أنا نقول لك تختار سوجي يزبك تقول علاش اخترته، مش اخترته على خطر ضرب في المجتمع ولا خطر الفت انتباهك، لا أنت علاش اخترته به، وأنت كي اخترته عندك سبب وانت تحب توصل شي فكرة تحب تقولها. فديما نحب نبني في أذانا أني راكي تختار موضوع روع على خطر يقلقك، خطر غضبان، خطر مستاء، خطر مش عاجبك، موجوع، ثم أنت تحب تقول موقف. دوك الرواية هي موقف، الرواية ليست حكاية. الحكاية روع نقول لهم راي عبارة على محمل، على مجب واسكوليت، أما احنا روح حاجتنا بالموقف، انت بستقون موقف
1: والكتابة موقف في نهاية الأمر
2: بالضبط. هذا نحب نحطه في أذان، خاطر هما جايين من مغرومين بالرواية. الرواية بالنسبة لي حكاية، حكاية
0: خرافة
2: ولا خرافة. دوك انا من الحصة الأولى نعمل التعديل هذا، نقول لهم ليه راهو ماهيش في الرواية، الحكاية مهمة لكن مش هي الأساس، مش هي الشرط، فهمتني؟ راهو احنا حاجتنا بالموضوع، وحاجتي كي تختار الموضوع هذاك شنو الموقف تحب تقوله، باش هو يتعلم انه كي يفكر يبدا يفكر بوعي. ونجيبوا امثله، نجيبوا امثله مثلا موسم الهجره الى الشمال،
1: طيب
2: كي كتبوا علاش تختار الموضوع هذاك، اولا، وثانيا ما الذي اراد ان يقوله،
0: شنو الفكره، شنو الرساله.
2: ممتاز. دونك انا نعتقد يعني يعني تجربه ممتازه، وانا الحقيقه نشكر كل من رشحني للتجربه هذه، ونشكر الاعضاء اللي كانوا ممتازين جدا ونحبهم برشا ونوجه لهم تحيه وفرحانه بها برشا التجربة.
1: يعني وانت تقييمك كروائيه وكناقده، وهل في تقييم هذه النصوص استاذه فاطمه، هل يمكن هذه النصوص او بعض هذه النصوص ان تعانق مواضيع انسانيه، مواضيع عالميه، مواضيع كونيه؟
2: مش بعضها، الكلها. الكلها عندها موضوع، الكلها عندها. كي تسال اي واحد فيهم تقول له شنو الموضوع اللي تحب تقوله، يقول لك الموضوع نتاعي كذا. تزيد تسال تقول له ما الذي تريد ان تقوله من خلال معالجك لهذا الموضوع، يقول لك اريد كذا وكذا. دونك انا نعتقد اللي غيرت لهم نظرتهم للروايه، غيرت لهم الزاويه كيف ننظر للروايه وكيف نقيم الروايه. معناها مش كيف كان يقرا الروايه قبل كيف ما توا باش يقراه. دونك مش كيف ما كان ينظر للروايه قبل واهق وخايف ومش فاهم اش قام، كيما توا يعرف اش قاعد يعمل ويعرف شو. دونك هذه من الشروط في العمليه الروائيه.
0: إذا فهمنا بالضبط الآن ما الذي يحصل في ورشات الكتابة الروائية والكواليس، يعني هناك مفاهيم كان يجب أن نتمكن منها وأنت تفضلت بذلك. أنا حبيت نسأل على مفهوم مجاور، احنا عندنا في القانون ديما المفهوم المفاهيم المجاورة حتى تتوضح الرؤية. هل هناك فرق بين ورشات الكتابة التي يشرف عليها مشرفون سواء كانوا كتاب كما حضرتك أو نقاد يعلمون أو يؤطي يرون شبابا يريد أن يتعلم، وبين ورشات الكتابة أو الكتابة الجماعية اللي يكون فيها مجموعة من الكتاب، يعني حتى هو نجيب محفوظ مارس العملية هذه وهي موجودة بكثرة، خاصة نشوفوها توا حاليا في الدراما المصرية، تلقى مثلا عمل في الدراما يقول هذه مكتوب من ورشة كتابة ويكون فيها كتاب، يعني مجموعة من الكتابة، يعني هنا تحول الكتابة إلى كأنها كتابة جماعية، لكن يخرج كتاب واحد يحمل ما تعرفش هنا شكون اللي كتب، يعني مجموعة من الكتاب ويكتب، يعني كانوا كتاب محترفين. هذا اللي

0: خلاص يكتبوا فيه مع بعضهم.
1: نعم.
0: ما يتيحش ما تلقاش هنات خاطر كل واحد وقت اللي يتيح الريتم شوية الآخر يلقف ويكمل وكذا. والشخصيات الكل عادة تاخو حظها، الشخصيات اللي مثلوا اللي مثلوا باش تاخذ حظها، دونك باش يكون عمل متكامل إلى حد ما. دونك ثم فرق بيناتهم، الأولى احنا نعلموا تقنية الرواية لناس مبتدئين،
1: نعم.
0: الثاني ناس متكونين ومحترفين.
1: هذا
0: دونك هذه هذا محترف للهوات وهذا محترف للناس محترفين ديجا.
1: نعم.
0: دونك مختلفة الوضعية وثم نعم. نتصور أنا مختلفة كومبليت.
2: نعم حنان، هذه الورشات في حقة الأمر هي تكتب نبض الإنسان وتكتب نبض العالم، وربما لهذا السبب اخترنا هذا الموضوع في هذا البرنامج الثقافي الذي نتم فيه بكتابات حول العالم، وهي كتابات تمس الإنسان وتمس قضايا وجودية، قضايا الحرب، يعني الظلم، كل ذلك. إذا قلنا أن أستاذة فاطمة الكتابة حرية، وقلنا الورشة بين ظفرين تقيد بشكل أو بآخر، الكتابة هي لحظة فردية بينما الورشة هو كتابة ربما جماعية، فكيف تحققين وأنت المشرفة على هذه الورشات هذه المعادلة بين ما هو فردي وما هو
0: ممتاز؟ في البداية نحن نحتاج لعمل جماعي، لكن فك العمل الجماعي كل واحد يختم بشكل فردي، كل واحد يختم في روايته وحده، فهمتني؟ معناتها أنا دوري مش كلنا نعمل في نفس الرواية، لا.
2: نعم.
0: أنا مثلا نحكي على الحبكة بصفة عامة، نحكي على الصراع، نحكي على الزمن، نحكي على الحوار، نحكي على الحدث كيف يتطور، نحكي على الفرق بين الواقع والتخيلي. أنا نتحدث بصفة عامة، لكن هما كل واحد يخدم في روايته هو وحده في داره، دونك يخدم في الرواية ويستدل بك اللي احنا نخدموه في الكور مع بعض، نخدموه في الورشة مع بعض.
2: ورشة.
0: فورشة عمل جماعي، لكن
2: لحظة الكتابة الرواية
0: هي كتابة فردية.
2: جميل جدا.
0: وانا لهنا تأكيدا على أهمية السؤال بحب ان نقول اللي انا بيدي اثناء العمل الورشة كنت كنت في روايتي الخاصة.
2: نعم.
0: كانت عندي مشروع متاع رواية ارجعت الى حين انطلاق الورشة باش هما يخدموا في روايتهم الخاصة وانا نخدم في روايتي الخاصة معاهم، طريقة باش نحفزهم ونشجعهم. هذاك علاش انا ديما نقعد ممتنة للتجربة هذه اللي خرجت بها بحاجتي، بخلاف انها تجربة ابداعية وانسانية مزيانة، خرجت بكتاب في 300 صفحة عنوانه الرواية فخ للنجاة.
1: بلاي كلمة فخ أولى. هي فخ في حد ذاتها. حبيت نصدق
0: طبعة أولى على حسابي الشخصي، وخرجت بكتاب آخر جماعي اللي يضم أعمال المجموعة يتكون من 92 صفحة، وهذا اللي عامله اللي
1: بيت الرواية.
0: بيت الرواية. نعم. ولا. دوك خرجت منها بزوج كتب، وخرجت منها بمسودة لرواية.
1: لماذا فخ للنجاح وليس طريق للنجاح أو باب للنجاح أو نافذة للنجاح؟
0: يعني برشة.
1: الفخ هو
0: مش نقولك ساعة كي تقول باب للنجاح تحسوا عنوان كلاسيكي برشا وبسيط وما فيش إبداع وما فيش
2: مش التكليف،
0: ما فيش تكليف. الرواية فخ، الفخ هو مصيدة.
1: نعم.
0: الفخ هو التقنية. الفخ هو حيلة، حيلة للنجاة.
2: نعم.
0: للنجاة من ماذا؟ هي حيلة، الرواية حيلة للإيقاع بالرتابة، بالأحكام الجاهزة، بالوعي السائد.
2: نعم.
0: بالظلم. نعم. بالقمع، بالديكتاتورية، بالأحكام المطلقة. فالرواية هي إنك هي مصيدة،
2: هي محنة
0: للنجاة من الفوضى.
2: نعم.
0: للنجاة من الوعي السائد، للنجاة من الأحكام المسبقة، فهذه هو للنجاة من الدكتاتورية، للنجاة من الظلم.
2: نعم.
0: فأنا نعتقد إنه الكتابة هي طريقة للنجاة، حتى لا نسقط في الوعي السائد، حتى لا نسقط في الرتابة، حتى لا نسقط في النمطية. برافو. فأنا أعتقد لو بالمعنى هذا تولي مش كلش الرواية هي فخ، كل عمل إبداعي هو فخ للنجاة، يعني هو مصيدة، هو حيلة للنجاة من الفوضى ومن يعني الرتابة ومن نعم. الروتين ومن الأحكام الجاهزة ومن كل ذلك. وأنا العنوان نعرف أنه أنا ديما نشتغل برشا على العناوين بتاع الإصدارات بتاعي
2: وعتبة مهمة
0: وعتبة مهمة وتأثر برشا بودريجيد ولا نعم. تقد أنه هي مش عتبة هي عتبة مهمة هي نص موازي,
2: موازي.
0: نعم. نص ممهد خد كي تقول أنت الرواية باب للنجاح عام
2: نعم.
0: عام و...

0: وغير مثير وغير مستفز،
1: لا تثير الدهشة.
0: بالضبط. انا نعتقد انه عنوان موفق، خاطر اي واحد يلفت انتباهه العنوان.
1: نعم. يعني استاذه فاطمه،
0: وهي الطريقه انت... ايضا الايقاع بالقارئ.
1: نعم، والايقاع بالناقد. استاذه فاطمه، قلتي انك وحسب تجربتك كناقده وكروائيه تؤثرين في هؤلاء الادباء الشبان بين ظفرين، ولكن هل تتأثرين كذلك أنت؟ يعني كيف يؤثرون فيك؟
0: طبعا أنا كائن منفتح، نتأثر بأي آخر ينجم يلهمني فكرة، يلهمني رأي، يلهمني قصيدة، يلهمني. أنا علاقتي بالآخر علاقة إبداعية إبداعية، يتنجم متسول تحت جدار يلهمني فكرة، يلهمني حكاية، يلهمني مشهد، يلهمني. فأنا منفتح، وأنا نعتقد أنه المجموعة متاع الورشة أنا أثرت فيهم، نتمنى نكون أثرت فيهم، وهما أثروا فيا زاد، أثروا فيا إيجابيا، أثروا فيا في أكثر من نقطة، أثروا فيا ساعة إبداعيا أنهم خلاوني نستعيد تقنيات الرواية ونعاود نتعلم الرواية معهم، هذه حاجة. وأثروا فيا أني لقيت كائنات أشخاص مغرومين، وأنه عبد أنك تتواصل مع عبد مغروم راك باش تاخذ الطاقة الإيجابية منه، راهو باش يلهمك، باش يعطيك برشا عزيمه وبرشا نشاط وبرشا فرحه وبرشا. انا نحتاجك الارتباك نتاعهم، باش خاطرك الارتباك يدل عليك العلاقه بريئه مع النص، علاقه غرام بالنص. انا نحتاج ديما ان يكون في علاقه متوتره مع النص، علاقه هما يبداو مندهشين، وانا نحتاج لك الاندهاش باش نجم انا بدي نتطور كانسان. ولهنا انا نحب نقول حاجه اخرى، اني انا كانسانه نقول، اخر مره جاني حوار من مجله مغربيه قال لي كيف ما هي نصيحتك للشبان؟ قلت له انا لا اقدم نصائح، انا لست مؤهله لاقدم نصائح. قلت له بالعكس، انا الجيل هذوما انا اللي باش نحتاج ناخذ منهم الشغف والغرام والحماس والانطلاقه، انا اللي نستحق هذيك. علاش انا في الدار ديما نقول لاولادي، انا راه ديما عمري 21، ساعات نطلع 22 وبعد في ساعه نرجع 21، فهون نقول لهم انتم تقدموا في اعماركم مشكلتكم، اما انا راه نفسيا وذهنيا العمر البيولوجي احنا مانيش هاربين منه، هذاك سنه الله في خلقه، وانا فرحانه كل عام يضاف في عمري، اما نفسيا وذهنيا انا نحتاج نفكر بعقل 20 21 باش ديما عندي الحماس، ديما عندي الانطلاق، ديما عندي الاحلام، ديما عندي الطموح، خاطر نحتاج الطموح والاحلام، نحتاج الروح متقده باش نجم نتقدم ونثري في النصوص نتاعي وننوع في طرق الكتابه. هذيك علاش انا تلقاني من نمط ادبي الى نمط اخر، خاطر نزلت نحب نكتشف، وديما في علاقه اني نكتشف، وانه كي تقرا لي انت نص تحسني في نص اخر وكانه عبد اخر، فهذيك كيش نحب، انا نحبك التنوع
1: تجدد.
0: لكن بين نص ونص ثم خيط ناظم، القارئ ينجم ينتبه له، الخيط الناظم هو بصمتي انا
1: كتجربة فاطمة بن محمود،
0: هو روحي انا، الروح نتاعي اللي
1: مشروع فاطمة، مشروع
0: فاطمة بن
1: محمود.
2: نعم. سيدة فاطمة سامحني دليل، هل يمكن ان ناتي في نهاية الورشة وناتي لشخص او اثنين ونقول انت لا تصلح للكتابة؟
0: اطلاقا مستحيل نعمل،
2: بالعكس يعني أنا كل من حقه أن يكتب والناقد والقارئ،
1: ولكن هل كل نص صالح
0: لا لا، ذاك بعد اختي هما تروحوا على روح. أنا في الورشة هذه ثم شكون شارك قبل ما قدمش النص متاعه، ما قدمش الفصل متاع الرواية اللي يخدم فيها، وثم شكون جاني في وقت اللي احنا نحضره في الكتاب الجماعي وقال لي أنا مانيش باش نقدم، ويهك
2: خايف. نعم.
0: لا كله ما يبكيش الكتاب وما نعملوش الكتاب اذا كان انت ما تساهمش فيه، ونقعد نتبع فيه وكذا، وفي المحاولات نتاعهم كل واحد يقدم المحاوله، اول حاجه نقول له برافو فكرتك ممتازه لم ياتي بها احد، وتناولك ذكي وكذا،
1: تعزيز الثقه،
0: يحتاج الثقه، انا بدي نحتاج نعطي ثقه، وانا بدي نحتاج ناخذ ثقه في نفسي زاده، فنقول له والملاحظات اللي والهنات اللي نشير لهم ساعات نخلي المجموعة هي اللي يتقيموا، هما اللي يلفتوا انتباه، وصلنا لمرحلة انهم هما اللي يقيموا بعضهم، وهما اللي انت ذي خدمتها به الحبكة ماهيش مقنعة برشا الى غير ذلك. فانا دوري اني نشجع اي واحد باش يكتب، وحتى خارج الرواية حتى في الدنيا نتمنى اللي قاعدين في القهوة الكل يوليوا يكتبوا، يوليوا روائيين. خاطر كانوا يوليو يكتبوا الروايه والقصه وكذا، ما عادش يلقاو برشا وقت يقعدوا في القهوه.
1: نعم، وربما في المقال
0: ولا في الشارع ولا في
1: احيانا جلسه المقال ضروريه ربما لاستنباط بعض
0: اي اما مش للمبالغه. نعم. ثم عباد تهدر ساعات وساعات.
1: نعم.
0: نقول مصابي يسلفوني الوقت نتاعهم ليا.
1: نعم. لكن استاذه فاطمه، بعد هذه التجربه التي خضتها في بيت الروايه، هل هناك نصوص ظلت عالقه رغم انها بدايات لنص روائي؟
0: نصوص عالقه قدموها المجموعات،
1: يعني هل هناك كتاب ولدوا كبار
2: بذرت يعني كاتب؟
0: نعتقد نعتقد مثلا الفكره اللي تخدم عليها احلام المساحلي فكره ممتازه، هي تطرح سؤال حول التاريخ الوطني كيف يكتب، وهل ما كتب هو الواقع هو الحقيقه والا لا. هذا موضوع ممتاز جدا.
1: ممتاز جدا.
0: مثلا نتذكر،
1: اعطينا فكره عن النصوص في الدراسه.
0: مثلا نتذكر جمال زيان يخدم موضوع بين الهجره والمنفى. المبدع او المثقف بين الهجره والمنفى، وهنا يطرح برشا اشكاليات.
1: نعم. الشتات،
0: اي اشكاليات الهويه، بالضبط. مثلا نتذكر حبيده العويني زاد طرحت موضوع ممتاز جدا، علاقه الانسان بالحريه. الانسان اللي يبدا في السجن والانسان اللي برا، شكون فيهم السجين؟
2: نعم حقيقة. فعلا. نعم.
0: شكون فيهم الحر؟ موضوع ممتاز طرحته. مثلا مثلا نتفكر ما نعرفش انا، سامحني، كافية الراجحي طرحت الهجره الشرعيه او الهجره اللا شرعيه. اوترما عندما نهاجر هل تهاجر الأجساد أم الأرواح؟ عندما نهاجر من الذي يهاجر فينا وما الذي
1: يبقى عالقا هنا؟
0: بالضبط. أنا نعتقد أنه مواضيعها من الكل. مثلا عواطف نصر الله طرحت موضوع حلو، هي تسكن في منطقة حدودية، فالموضوع اللي اخترته هو التهريب. ماذا نهرب؟ نهرب البضائع أم نهرب القيم؟
1: نعم.
0: وهنا السؤال اللي يطرح أنه المهرب هو ماذا هرب في هل هرب بضاعة أم هرب قيم؟ هل دمر الاقتصاد التونسي أم دمر الإنسان قيمة. آخر.
2: نعم.
0: مشاو.
2: وهذه هي الكتابات من العالم.
1: نعم.
2: قضايا عالمية. نعم.
0: مثلا مروى قنيشي زاد طرحت إشكالية مهمة برشا في الطفولة، عندما نكبر ما الذي
1: يكبر فينا؟
0: بالضبط.
1: جميل جدا.
0: وما الذي نتركه في الطفولة؟
2: ناظم حكمة يقول أجمل الأطفال هم الذين لا يكبرون.
0: بالضبط. يعني بصراحة بهجة بالربيع تناولت مجموعة من الإشكاليات.
1: يعني خرجنا فاطمة
0: سمحني خلني أقول لك، بهجة مثلا تناولت مجموعة من الإشكاليات، علاقة الإنسان بذاته البيولوجي أو العلاقات البيولوجية. نعم. والعلاقات الإنسانية. بالضبط. معناها طرحت إشكاليات حلوة برشا وكتبتها بطريقة مزيانة، وفما برشا مشاهد مؤثرة في الرواية بتاعها. ونعتقد أنه أحلام وبهجة وجمال وحميدة وعواطف وكافية، سليم العويني سليم زاد طرح موضوع متاعه اللافت، العلاقة بين الأجيال. العلاقة بين الأب والأم أو بين الأب والابن. كيف هي من يندر العلاقات، يحددها البيولوجي ولا يحددها الإنساني؟ زاد إشكاليات حلوة. أنا أعتقد أنه من كلهم مشاريع روايات على قدر من النجاح. ونعتقد كلهم ينجموا يكونوا روائيين ممتازين، يوليوا روائيين ولا ما يوليوش. مش أنا اللي نحدد، هما اللي حدوا. أنت عندك توا الأدوات وعندك. نعم. التقنيات فوالا.
1: نعم.
0: انت توا شنو الغرام نتاعك يندرى معناتها شهوه عارض تعدى والا موقف، يندرى ضروره والا عارضي، هما اللي حددوا. لكن اذا كان هو في كل الحالات باش يكونوا قراء جيدين. نعم. للروايه. نعم. لكن من بعد يندرى يتطوروا علاقتهم بالروايه الى كتاب ولا لا. نعم. انا بصراحه متفائله بهم ونتمنى انهم يواصلوا التجربه هذه ويواصلوا العمل نتاعهم، وانا باش نكون فرحانه ونعتقد انه ثم روايات جديده. نعم. باش تنضاف للمدونه التونسيه.
1: نعم. من خلالها. لذلك الكتابه هذه التي يعني خرجت من رحم الورشات الابداعيه في تونس او خارج تونس تبقى هي رؤية مغايرة للعالم وللإنسان في المطلق.
0: فعلا. أكيد فعلا. أكيد وأنا فرحانة برشا، وهذه دعوة أنا نتمنى من بيت الرواية أنه يحافظ على الورشة بتاع الرواية ويعطي فرصة للأجيال الأخرين والناس الأخرين باش يخدموها، وندعو زادة بيت الرواية أنه يعمل ورشة في القصة.
1: نعم.
0: أنه يعمل ورشة في كتابة المقال النقدي.
1: نعم.
0: ونتمنى أنه الورشات هذه تدخل لداخل الجمهورية، ما تقعدش محصورة في مدينة الثقافة. نعم. هذه دعوة مني، وإن شاء الله المسؤولين والمشرفين الكل يهتموا بالجانب هذا، على خاطر ماذا يعني؟ يعني صناعة جيل جديد من الروائيين، يعني إثراء المدونة الروائية والأدبية والإبداعية التونسية.
1: وفي نهاية الأمر صناعة كاتب وصناعة إنسان في نهاية الأمر.
2: فعلا. إذن كانت حلقة في الحقيقة ثرية، وشكرا على هذا الحضور الجميل سيدة فاطمة بن محمود.
1: عايش.
2: فعلا. شكرا دليل على هذه الرحلة الأسبوعية، شكرا على حسن الاستماع، نلتقي في رحلة أخرى والحلقة المقبلة إن شاء الله، وكتابات من العالم.
1: شكرا لك.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب، تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.

إذاعة تونس الثقافية.

الله.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأعود إلى مجموعة من الحلقات أنجزناها بحثا في وعن صلة المسرح بالفنون الأخرى وبالمعارف، فقد وقفنا على صلة متينة بين المسرح والفلسفة، بين المسرح والتاريخ، بين المسرح والسينما. ولعلنا سنبدأ هذه الحلقات الجديدة بالبحث في صلة المسرح بالإذاعة، أو صلة الإذاعة بالمسرح، باعتبار أن المسرح فن ضارب في القدم، وأن الإذاعة نتاج حديث غاية في الحداثة. غالبا ما تساءل الباحثون حول الصلات الممكنة بين المسرح والإذاعة، وتجلى هذا في ندوات علمية وندوات ثقافية تثقيفية، فتكلم الجماعة عن الصلة بين الدراما والإذاعة والآثار الدرامية والإذاعة والنتاجات السردية بصفة عام والإذاعة. ولعلنا من المفيد أن نشير أولا إلى أن الإذاعة في ذاتها هي نتاج اكتشاف علمي تقني، معنى يعود إلى نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20. معلوم أن البداية كانت باكتشاف القدرة على استعمال الفضاء، واكتشاف الذبذبات، واكتشاف إمكانية التواصل عن بعد، والتواصل دون ما رابط يربط بين المتواصلين. فمعلوم أن بدأ الاستعمال تقنيات التواصل في مستوى النقل ومستوى، وكان لهذا طبعا موقعه في الأحداث الجليلة، شأن الحرب وشأن النقل. فتكلم الجماعة عن TSF، التليغرام أو التليغرافي سان فيل. لاحظ هنا غياب الرابط، هذا الجانب المهم. واحتار الجماعة فيما يمكن أن تستعمل في غير هذا، ولكن شيئا فشيئا تبين، انفتح لهذا الاكتشاف التقني، انفتحت أبواب بحكم استعماله، وبدأ الجماعة في مجال، كما قلت، في مجال الحرب أولا، تواصل الحرب العالمية الأولى، سيصبح التواصل عن بعد أمرا ضروريا وأساسيا في مع الحرب العالمية الثانية. ولكن بين هذا وذاك استقرت استعمال التياسف في مستوى البريد، ولهذا ليس من باب الصدفة أن تكون الإذاعات في أول نشأتها تابعة لمصالح البريد، فهناك تواصل واتصال، وهذا الأمر استمر. وكأني بهذه طريقة الحديثة في التواصل بين الناس، إذن بدأ شيئا فشيئا تدعو إلى إمكان نقل ما يحدث في مستوى الصوت، مثلا مسألة الحفلات الموسيقية، إذا نقلها مباشرة إلى، أو خاصة إمكانية تسجيلها وإعادة بثها. إذن لم يبقى الراديو، كلمة الراديو هي تدل على التواصل النفعي إن شئنا، بل أصبح لهذا الاكتشاف انفتحت له مجالات كبيرة، بدأت شيئا فشيئا تتحدد وتتدقق. وكان ممكن أن نذكر بعض التواريخ حتى تعطي فكرة على قيام الإذاعة نتيجة السمات التي اتسم بها هذا التواصل من غير دون الارتباط بناقل. فيعيد المؤرخون نشأة الإذاعات على الأقل من خلال حضورها بشكل رسمي منظم إلى السنوات 20 بل إلى سنة 1922 و21. كان ذلك طبعا في أمريكا وفي فرنسا. هناك أول ما اتصبت أدوات التواصل هذه التي تياساف كانت في على توريفيل برج إيفل نظرا لعلوه. وبعض الجماعة قالوا ما الفائدة من إبقائه وإذا به شيئا فشيء يصبح. بدأ أن نتكلم عن محطات وليس الكلام عن ستاسيون، محطات إذاعية بغريب عن فكرتي الانتقال والتنقل. تذكر إذن محطة الباص، محطة السيارات. إذن فالمحطة في ذاتها إذن بقي هذا التعبير تذكيرا بأن الهام هو هذا التواصل النفعي الذي سيصبح تواصلا من نوع آخر، لأنه أول ما اكتشف وخاصة في المجتمعات الرأسمالية أولا في أمريكا في كندا في فرنسا كان طريقة من طرق الترويج للسلع، ولكن كذلك الترويج للأفكار، الدعايات للسياسيين في مجالات الانتخابات. إذن شيئا فشيئا أصبح هذا الجهاز يلعب وظائف تندرج ضمن الحياة الاجتماعية والحياة السياسية والاقتصادية. ولم تخرج تونس ونشأة الإذاعة في تونس عن هذا المنطق. لقد كتب عدد من المؤرخين وخاصة عبد العزيز قاسم في كتابه بورقيبة المستمع الأكبر، إذن في مقدمته أعطى بعض المعلومات حول نشأة الإذاعة. فارتكز في ذلك على بعض المجلات وخاصة منها مجلة ليلى، فيشير إلى أن بدايات البث الإذاعي في تونس تمت خلال سنة 37 أو قبلها بقليل من خلال 3 محطات إذاعية خاصة، واحدة بتونس والثانية بصفاقس والثالثة ببزرت. وفي تلك الفترة بدأت الأصوات، وأهم جدا مسألة الأصوات، الرجالية والنسائية التونسية. ونتكلم عن محطة تونس التي ظلت تبث إلى حدود شهر ماي 1940 تحت اسم راديو أو غاديو كارتاج، وكانت ملكة من 5 عميدة المذيعات يسمع صوتها من خلاله. وفي أواسط الأربعينات القرن الماضي من استوديو الإذاعة الرسمية التي دشنت بقسميها الفرنسي والعربي في شهر أكتوبر 38 بعمارة تقع ببطحاء المكتب الإسرائيلي بلاس دو ليكول إسرائيليت، ساحة العملة حاليا، وكانت تسمى تونس البريد. لاحظوا جيدا مثل ما قلت ارتباط دائما الإذاعة بالبريد، إذن تونس بتيتي. وجاء من باريس لهذا الغرض وزير البريد الفرنسي الذي كانت مؤسسة الإذاعة والتلفزة الفرنسية من مشمولاته. وبهذا الاعتبار شكلت راديو تونس على غرار كل الإذاعات المنتشرة في مقاطعات فرنسا، لأننا كنا مستعمرين في طرف فرنسا، إدارة إقليمية تتبع المؤسسة الأم عضويا وإداريا، منها تتلقى ميزانيتها وتراتيب تسييرها بما في ذلك التعيينات والترقيات إلى غير ذلك. هنا الجانب لافت الانتباه أن مديرها كان الشاعر فيليب سوبو، كان هو أول مدير جهوي يعين على رأسها. إذن تلاحظون أن بدأت الإذاعة من محطة بريد إلى أمر يرتبط بالأدب والأدباء، ولا دليل على ذلك ولا أهم ما يؤكد ذلك هو تسمية شاعر سوريالي إذن شهير ليكون مشرفا عن ذلك. وطبعا مع ظهور بداية الحرب العالمية الثانية بدأ هذه الإذاعة تمثل رهانا بالنسبة إلى أوروبا، خاصة هذه الرهانة أنها تعنينا الاستعمارية. وكانت إيطاليا الفاشية الموسولينية تعتبر نفسها لأسباب تاريخية معروفة وباعتبارها وريثة الإمبراطورية الرومانية أحق من فرنسا بامتلاك تونس وأحق من بريطانيا بالاستيلاء على مصر وبلاد الشام. لذلك عمدت سنة 34 إلى نوع من ربط الصلة بهؤلاء العرب، ونشأت راديو باري، مدينة باري، باللغة العربية. وسمة أخرى هنا في الإذاعة والإذاعيين والمسرحيين التونسيين، كان راديو باري يشغل مذيعين عربا من بينهم تونسيون، أشهرهم المسرحي الراحل محي الدين بن مراد الذي كان ينتج في الخمسينات بالإذاعة التونسية برنامج عصفور الصحة. إذن نلاحظ أن الإذاعة أصبحت شأنها في شأن ما هو منتشر في البلدان العالم، أصبحت في تونس أداة من أدوات الدعاية والدعاية المضادة. ويذكر من بين من يذكر عبدالعزيز قاسم يونس بحري كان له وقع كبير في ما كان ينجز من أعمال احترافية في الإذاعة، خاصة إذاعة برلين في سبتمبر 39. إذن كل هذا يؤكد السمة التي قامت على أساسها الإذاعة. إذن الإذاعة من أداة للتواصل بين الناس، التواصل بين الفرق الحربية، للتواصل بين البواخر، لكي تصبح أداة للدعاية، أداة لبث الأفكار. وليس غريبا، ليس غريبا أن يجد المفكرون المثقفون التونسيون في الإذاعة ما يسمح بأن يستفيدوا منها لنشر أفكارهم، خاصة عندما أسندت رئاسة القسم العربي من إذاعة تونس إلى المؤرخ عثمان الكعاك، كان من المثقفين المرموقين، وقد تولى بعد ذلك إدارة المكتبة الوطنية. وسبقا تكلمنا نحن عن عثمان الكعاك في مجالات مختلفة، لعل أهمها أنه كان وراء فكرة لجنة الدفاع عن المسرح التونسي. لاحظوا إذن الإذاعة، الثقافة، الفن، المسرح التونسي. وكان له دور كذلك في فتح ذبذبات الإذاعة للفنانين وللأدباء التونسيين، وليس أقل من هؤلاء محمود المسعدي، ولنا في ما كتبه محمد الفاضل بن عاشور في كتابه الحركة الأدبية والفكرية في تونس الذي نشر وأعيد نشره سنة 2009 من بيت الحكمة، ما يبرز الدور الذي لعبته الإذاعة التونسية ومحطة تونس للإذاعة من دور مثل ما يقول لتأسيس ثقافة تونسية. يقول: أقبل الأدباء والشعراء والباحثون على إلقاء أحاديثهم، فكانت برامجها الثقافية بالغة أقصى حدود الرقي. ويضيف الشيخ محمد الفاضل بن عاشور قائلا: لما أصبح المحاضر في بيت ضيق مفصول عن الدنيا ويشعر بأن كلامه يدخل على المستمعين في زوايا المنازل، لقد خرجت أثارهم على حدود الحصر التي تعيش فيها وسط المعاهد والنوادي إلى بيوت الناس. ولما شاعت أحاديث المذياع في أوساط الأميين كثر مرور الألفاظ والتراكيب الفصحى على أسماعهم فألفوها، وبذلك بدأت المفردات تكثر وصيغ النطق تعتدل حتى تطورت اللهجة العامية تطورا عظيما، وذلك من أمتن دعائم الوحدة العربية الكاملة. وكما قال ابن خلدون: السمع أبو الملكات اللسانية، وزال عن تحرير الصحف شيء كثير مما كان يعتريه من مظاهر السقم والابتذال. هذا كلام الشيخ محمد فاضل بن عاشور. إذن هذا المنجز التقني يتحول إلى أداة للدعاية ممكن، لبث الأفكار، ولكن كذلك للتأسيس لثقافات محلية شأن الثقافة التونسية.

كانت هذه قطعة اخترتها لكم من قرص مضغوط، سجل موسيقى ترتبط بالصحراء وتحاول أن تأخذ منها سحرها وسرها بل وأسرارها. إذن كانت هذه قطعة من ديزارت، وسنقدم قطعتين أخرين من نفسي الموسيقى، موسيقى ديزارت الصحراء. إذا عدنا الآن إلى مسألة ما نشأ في الإذاعة من حاجة ومن دور إخباري تعليمي تعريفي، لعل هذه الأداة سيطرح فيها سؤال: ألا تكون الإذاعة الراديو هذا المنجز التقني ألا يمكن أن يتطلع إلى أن ينشأ فيه فن أو فنون مخصوصة تتفاعل وتنطلق مما يتميز به هذا الوسيط الجديد؟ بدأ الأمر يرتبط في التساؤل حول إمكانية الاستفادة من هذا الجهاز الجديد، خاصة وقد أصبح إنتاجه متيسرا وبدأت تنتشر المذايع في أشكال مختلفة. وكالعادة طبعا نبدأ بشكل كبير إذا ضخم، ثم شيئا فشيئا بدأ يتخذ بالاكتشافات التي تمت في أدوات المغناطيس وغيرها من الأدوات التي تستعمل في إنتاج هذه الذبذبات، وخاصة ستكون ثورة كبيرة مع الترانزستور. الترانزستور الذي أصبح أولا في متناول الناس وهو صغير، وأصبح جهازا حاضرا كل الحضور بين الناس. ولهذا عندما نتكلم عن صلة المسرح بالتأسف بالراديو، يبدو الأمر يكاد يكون طبيعيا عاديا في بداية الأمر. نتكلم عن المسرح، فكما نقلت الحفلات الموسيقية نقلت كذلك المسرحيات. فبدأت الإذاعة في علاقتها بالمسرح في شكل نقل، أي المسرح ينقل بعلته مع بعض الإشارات، كأن يوصف المشهد ثم تنطلق الأصوات الممثلين والممثلات، وعلى المستمع أن يتصور ما هو مشهدي غائب عنه. ولكن الأمر تطور شيئا فشيئا، ذلك أن بدايات أصبح لما لا ننشئ أو ننتج أعمال خصيصة للإذاعة، خاصة وأن للإذاعة ما يتوفر في الإذاعة ما لا يتوفر في المسارح، ذلك أنه أن الإذاعة تدخل البيوت ويمكن أن يستمع المستمع لها في أي وضعية في أي مكان. إذن فما أصبح ما توفره الإذاعة أصبح أمرا يلفت انتباه الأدباء الفنانين. فأي أديب لا يسعد بأن يسمع صوته ويقرأ شعره، وأي فنان مطرب لا يريد ولا يسعى لتصل أصواته ألحانه إلى الناس. إذن هذا الإنجاز التقني يتحول من أداة تستعمل من لدني أو الفنانين في اختصاصاتهم المختلفة، وما يعنينا نحن طبعا هو المسرح. إذن كيف انبنت صلة المسرح بالإذاعة؟ وهل يمكن أن نبقي الكلام عن مسرح إذاعي أو مسرح في الإذاعة، أو أن
هذا الاكتشاف، هذا المنجز التقني سيسعى إلى البحث عن إنتاج ما هو من اختصاصاته، ما هو سمة من سماته. فكأنه كأن هذا الإنتاج الذي سيصبح هذه الإذاعة سيبحث فيها عن ما يجعلها تقترح فنونا هي خاصة بها.

لا نرانا مبالغين إذا اعتبرنا الألمان هم من الأوائل الذين رسخوا مصطلحات خاصة بهذا الفن الجديد المرتبط بالمسرح ولكنه المنغرس في الراديو أو في الإذاعة، ومصطلح هورشبيل الألماني، وهو منحوت يقوم منحوت لفظي يقوم على دمج جذري كلمتين، يحيل الأول منهما هورنين على معنى السماع والاستماع ومنه هور، في حين يحيل الجذر الثاني شبيل على اللعب، مع كل ما يمكن أن توحي به لفظة اللعب من معاني الخفة والمتعة والتواصل مع الآخر، إضافة إلى معاني البراعة والحذق. ولو كان لنا أن نترجم هذه اللفظة حرفيا إلى العربية لقلنا عند الكلام عن جنس التعبير هذا لعب استماعي، أو قلنا لعبة استماعية عندما يتعلق الأمر بالأثر الواحد، أو لعبات استماعية عندما يتعلق بالكثير منها. إن في اللعب ما يحيل لا جدال على المسرح وعلى ممارسته. ألا يقال في أغلب اللغات عن الممثل الذي يؤدي دورا إنه يلعب ويلجو الدور؟ بل ألم يطلق في الإنجليزية على الواحدة من المسرحيات لعبة play؟ لكن الأهم في عبارة هورشبيل هو ربط اللعب بالسماع، تمييزا له في مستوى التلقي عن غيره من أنواع الألعاب وطرق اللعب الأخرى. ولعل ما يبرر اعتماد الناطقين باللغة الإنجليزية بفرعيها البريطاني والأمريكي لتسميات تربط الأثر بالصوت وبالصوت وحده، فلقد تكلموا عن audio play تمثيلية صوتية أو مسموعة، وعن audio drama دراما صوتية جنبا إلى جنب مع راديو دراما دراما إذاعية، وراديو ثياتر مسرح إذاعي. وهذا ما ألح عليه تيم كروك عند تعريفه لهذا الجنس من التعبير الفني، فلقد ذهب إلى أن الدراما الإذاعية هي أداء درامي صوتي محض يتم بثه من خلال الراديو دون اعتماد أدنى عنصر مرئي، وتعتمد الدراما الإذاعية على الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية التي من شأنها أن تساعد المستمع على تخيل الشخصيات وسماتها وتصور سير أحداث الحكاية. ولكن اقتصارها على التعامل مع حاسة السمع لا يعدم في حقيقة الأمر تحقيقا لما ينشأ عن حاسة الإبصار عند المتلقي، فلإن كانت تلك الآثار سمعية في بعدها المادي فإنها لا تخلو على الصعيد النفسي من قوة تأثير لدى المتلقي على صعيدي التخيل والتخيل، تضاهي قوة تأثير المشاهد البصرية، وهو ما يعني أن كتابة نصوصها قائمة بالضرورة على مقاربة مخصوصة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الإيحاء بالعوالم وبالوضعيات المشهدية من خلال التعويل على حاسة السمع وحدها. ومن الطبيعي أن يكون في التعويل على الصوت والسماع وحدهما ما ينزل الكلمة وطرق أدائها منزلة جوهرية في بنية نص التمثيلية الإذاعية وفي كيفية إعدادها الفني حتى تصل إلى جمهور المتلقين. ولكن في ذلك ما يوحي كذلك
بإمكانية الخروج عن هيمنة الكلمة فيما ينجز أو ينجز من أعمال في هذا الجنس التعبيري الجديد الناشئ مع ظهور وسيلة التواصل الجديدة التي هي الراديو والإذاعة. إذن من ناحية للكلمة وزنها، والأدب يقوم على الكلام، لكن الإذاعة وهي تعول على الكلمة هناك انفتاحات أخرى تتجاوز الكلمة، وذلك لأن مجال الصوت لا يقتصر على الكلمة ولا على التفنن في أدائها وحدهما، وإنما ينفتح على صور لا حد لها للمسموعات، لعلها أو لعل أهمها الأعمال الموسيقية بمختلف أنواعها الحية منها والمسجلة، هي التي تؤدى مباشرة أو المسجلة، تضاف إليها الأصوات التي لا تقوم بالضرورة على الكلمات وحدها، وإنما قد تكون ملتقطة من الطبيعة مباشرة، أو تكون ناجمة عن محاكاة لها بشكل اصطناعي، شأن هدير الريح وصريرها ودوي الرعد وهزيم الأمطار وزجير أمواج البحر وحرير مياه الوديان والأنهار وأصوات مختلف الحيوانات والبشر في حركاتهم وسكناتهم، شأن وقع الأقدام مثلا والصراخ وحشرجة الأنفاس والطرق على الأبواب

هذا الفنان الذي هو بصدد التكون، فتح له إمكانيات للتأليف تسمح باستوائها بإنشاء أعمال تستوي أعمالا فنية إذاعية مكتفية بذاتها، قادرة على أن تجلب اهتمام المتلقي وتمس ذائقته وتحرك ذهنه وتثير اندهاشه دون ما تعويل بالضرورة على الكلمة. بين إذن أن في التعويل على الصوت وحده ما يمكن أن يغري صناع الهورشبيل عامة والمؤمنين منهم خاصة بتفردها إلى العمل على تأسيس فن إذاعي مخصوص أو إلى الدعوة إلى ذلك والتنظير لإمكاناته.

0: ما لصناع الهورشبيل لتحقيق تطلعهم ذاك إلى التعويل إضافة إلى النص أو من دونه على أطراف فاعلة، سواء كان ذلك على الصعيد التقني المرتبط بهذا الاختراع الذي هو الراديو وبما يحدث فيه من تطورات مستمرة. الآن طبعا فتحت لها الرقمنة في العقدين الأخيرين خاصة أفاقا لا حدود لها، أو على المستوى الفني المتعامل أصحابه مع ما تتيحه أجهزته من إمكانات. ولئن كان هذا التوجه توجها قائما أمام صناع الدراما الإذاعية عامة وإن بدرجات متفاوتة، فإن ملفوظ الهورشبيل من فك يستعمل في اللغات الأوروبية في صيغته الألمانية هذه باعتباره لا يقتصر على التعبير عن التمثيلية الإذاعية بمختلف تسمياتها التي رأينا، وإنما يطلق على هذا الفن الناشئ الذي يسعى إلى الاستقلال بذاته وبلغته ويبرز تمايزه الدقيق عن التمثيلية الإذاعية في صورها المعروفة. وإننا نلمس هذا التوجه بوضوح فيما ذهب إليه فيليب بودوان عندما أبرز في معرض حديثه عن آثار لوك فيراري سنة 11 و2000 تفرد الهورشبيل بمسار خاص، فأصبح الملفوظ أقرب إلى التعبير عن فن جديد، ولهذا استعمله في اللغة الفرنسية عوضا أن يقول درام راديوفونيك، أو وإنما استعمله بشكل مخصوص هورشبيل. تعددت أسماؤه واتسعت مجالاته كما بيّن ذلك أحسن بيان جون باربير، ولا يمكن حصر ما يمكن أن تقوم عليه الهورشبيل هذا ولا فيما تقوم عليه الموسيقى بمختلف أنواعها ومدارسها، إلى حد أدى بفيليب بودوان إلى أن يعتبر الهورشبيل فنا غير معروف في الواقع في فرنسا. فالمصطلح الألماني هورشبيل حسب تعبيره هو مفهوم يدل كما يتجلى من صيغته الصرفية الهجينة على ما يمكن أن نصفه بكونه فن التهجين الصوتي، وفي اجتناب هذا الناقد اعتماد ما يقابل هذا الملفوظ في اللغة الفرنسية وفي اعتماده المصطلح الألماني ذاته وفي إلحاحه على الإشارة إلى جهل الفرنسيين بحقيقة ما يدل عليه الملفوظ، وهو يحلل أثار فنان فرنسي عاش في ألمانيا لا محالة وعمل مع فنانها. في ذلك ما يؤكد حيوية الهورشبيل في ألمانيا وتعدد مساراته وثراءه في الثقافة الألمانية، ثراء لم يجد ما يعادله في غيرها من الثقافات، وفي ذلك خاصة إشارة وإن بشكل غير مباشر إلى الطاقات الكامنة المتاحة لصناع الهورشبيل خاصة ولصناع التمثيلية الإذاعية بصفة عامة. وفي ذلك ما يحيي كذلك بأن لهذه الحيوية أثرا محتملا في المسرح بمختلف أنواعه. سنرى في حلقات لاحقة هذه الصلة التي بينا بعض مظاهرها بين الإذاعة والمسرح، وسننظر في أثر الإذاعة في المسرح وأثر المسرح في الإذاعة. إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح أرخبيل.

0: أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
0: محمد المديوني. إذاعة تونس الثقافية. كبير.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أنغام من كل مكان.
3: أنغام من كل مكان.
2: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
3: مع مروان البدوي،
2: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
4: تاهت عيوني في بحور عيونها، واختار قلبي أن يغوص فيغرق. أواه من رمش أحاط بعينها، سهم توغل في الوريد فرزق.

0: في بحر عينيك هامت كل أشواقي يا ربة الحسن هل تنوينا إخلاقي.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.
1: قال ابن سناء الملك: يا ناعس الطرف لا والله ما انتبهت فيك المحبة إلا وقت نعسته، وكاسر الجفن إي والله ما انكسرت فيك الجوانح إلا بعد كسرته. ما لحظ عينيك إلا شارب ثمل، وكسرة الجفن إلا عين سكرته.

ويقول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا.

0: أنغام من كل مكان.
1: قال المتنبي: أعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي فهو لحظ الحبائب، فإن نهاري ليلة مدلهمة على مقلة من بعدكم في غياهبي، بعيدة ما بين الجفون كأنما عقدتم أعالي كل هدب بحاجبي، وأحسب أني لو هويت فراقكم لفارقته والدهر أخبث صاحبي، فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب.
0: أنغام من كل مكان.

0: وإذا التقينا والعيون روامق، صمت اللسان وطرفها يتكلم. أشكو فتفهم ما أقول بطرفها، ويرد طرفي مثل ذاك فتفهم. ونشكو بالعيون إذا التقينا فأفهمه ويعلم ما أردت. أقول بمقلتي أن مت شوقا، فيوحي طرفه أن قد علمت. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا، ثم لم يحين قتلانا. يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. ما زلت أذكر يوم أول جذوة للحب، يوم تبادل النظرات، يوم ارتوى طرفي وذابت جرأتي في خدك الوردي والبسمات. هي لم تقل يوما أحبك، بينما حكت العيون بكل ما أبغيه. ما كان أجمل كبرها وعنادها، الحب أجمله الذي تخفيه.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

وقال إيليا أبو ماضي: ليت الذي خلق العيون السودة خلق القلوب الخافقات حديدة، لولا نواعسها ولولا سحرها ما ود مالك قلبه لو صيدا. عوذ فؤادك من نبال لحاظها، أو مت كما شاء الغرام شهيدا. إن أنت أبصرت الجمال ولم تهم، كنت امرئا خشن الطباع بليدا. وإذا طلبت مع الصبابة لذة فلقد طلبت الضائع الموجودة. يا ويح قلبي إنه في جانبي، وأظنه نائل المزار بعيدا، مستوفز شوقا إلى أحبابه. المرء يكره أن يعيش وحيدا، برأ الإله له الضلوع وقاية، وأرته شقوته الضلوع قيودا. فإذا هفى برق المنى وهفى له، هاجت دفائنه عليه رعودا. جشمته صبرا فلما لم يطق، جشمته التصويب والتصعيدا. لو أستطيع وقيته بطش الهوى، ولو استطاع سلى الهوى محمودا. هي نظرة عرضت فصارت في الحشا نارا، وصار لها الفؤاد وقودا. والحب صوت فهو أنة نائح طورا، وآونة يكون نشيدا. يهب البواغم ألسنا صداحة، فإذا تجنى أسكت الغريدا. ما لي أكلف مهجتي كتم الأسى، إن طال عهد الجرح صار صديدا. ويلذ نفسي أن تكون شقية، ويلذ قلبي أن يكون عميدا. إن كنت تدري ما الغرام فداوني، أو لا فخلي العذل والتثنيدا.

0: أنغام من كل مكان.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية.
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف محمد الحكيم.
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
7: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
8: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى. نص فؤاد الجرجوري. أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحاً وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: كأن الثقافة لفظ متعدد المعنى والإحالة، وكأنه غير واضح في الأذهان وغير دقيق المجال. قد تلتبس الثقافة عند بعض الناس بالتعلم والمعرفة، ولهذا الفهم أساس في اللغة العربية قد يكون ثاوياً في لاوعي مستعمليها، وقد يكون حاضراً ماثلاً في إدراكهم أو في إدراك بعضهم على الأقل، لا ندري. فقد جاء في لسان العرب مثلاً قول ابن منظور: ثقف الشيء ثقفاً وثقافاً وثقوفةً، حذقه. ورجل ثقف وثقف وثقف حاذق فهم. قال ابن السكيت: رجل ثقف لقف.

0: قطر الندى.
1: قد يكون لفظ الثقافة عند البعض الآخر من الناس مرادفاً للإبداع الفكري والفني في شتى مجالاتها التي تتبادر إلى الأذهان من فكر وفلسفة وأدب وكتابة ورسم وتصوير وتمثيل وموسيقى وغناء وفنون المسرح والسينما وما إلى ذلك مما يشمله حقل الإبداع الفكري والفني، وما أرحبه وما أوسع آفاقه وأبعد أغواره وأعماقه. وقد يحيل مصطلح الثقافة أو المثقف على معنى آخر وصورة مختلفة، إذ يرتبط العلم والمعرفة والفكر والإبداع بضرورة الالتزام بقضايا المجتمع والنضال ضد الظلم والاستبداد، وبأن يكون للثقافة والمثقف رأي وموقف إزاء الشأن العام، وبأن يكون لها تأثير فيه. إذا كان المثقف في هذه المنزلة فهو معدود من الانتليجنسيا، وهو المصطلح الذي نشأ في بولونيا حسب المؤرخين، ثم تبلور وتأصل في روسيا القيصرية منذ أواسط القرن التاسع عشر. أما في فرنسا فقد شاع مصطلح المثقف بهذا المعنى وارتبط بالمجال العام وبأوضاع المجتمع والسياسة، خاصة منذ قضية دريفوس الشهيرة التي جدت في العقد الأخير من القرن التاسع عشر وتواصلت حتى مطلع القرن العشرين، وأقامت فرنسا ولم تقعدها كما يقال، وشغلت الرأي العام فيها، بل قسمته قسمين متواجهين متقابلين، قسم مع براءة النقيب ألفريد دريفوس، وقسم مع إثبات تهمة الخيانة والجوسسة عليه. وكان إميل زولا الروائي الفرنسي الشهير زعيم الثقافة والمثقفين بهذا المعنى الجديد، إذ نشر في 13 من شهر جانفي من سنة 98 و800 ألف رسالته الشهيرة إلى رئيس الجمهورية في جريدة لورار، واختار لها عنوانا مدويا هو إني أتهم. وكان زولا من دعاة تبرئة دريفوس، لذلك كتب الرسالة ليتهم من أراد أن يلصق التهمة بالعسكري البريء. منذ ذلك الحين أصبح مصطلح الثقافة والمثقف في فرنسا مخلوطاً بهذه الصورة، صورة الالتزام والتعبير عن الرأي المخالف والمناهضة للظلم والجبروت. وسرعان ما انتشر هذا الفهم الجديد للثقافة في العديد من بلدان العالم، وسرعان ما أصبحت صورة المثقف على هذا النحو. لا يكفي أنه يعرف ويعلم ويحذق ويدرك، بل الواجب عليه أيضا أنه يعمل. نعني العمل الذي فيه وفاء للمبادئ والمثل العليا، وفيه مواجهة وفيه معارضة وفيه نضال. وعلى هذا الأساس ظهر بعد ذلك مصطلح المثقف العضوي، تجذيراً لهذا التصور ولهذا الفهم لمنزلة الثقافة والمثقف، وإن كان ذلك من منطلقات فكرية وفلسفية مخصوصة يعرفها أهل العلم والاختصاص.

0: قطر الندى.
1: إن مصطلح الثقافة أو المثقف بما أشرنا إليه من المعنى والتصور حديث إذن، له سياقات تاريخية معلومة ظهر فيها وتشكل ثم تطور وانتشر، فإن نحن أجريناه إجراء رجعيا في الزمن كما قد يقال في لغة القانون أو الإدارة، فإننا نجد له لا محالة نماذج وأمثلة ورموزا في مختلف الحضارات البشرية. قد نظفر بهذه النماذج أو الأمثلة والرموز لدى كل مفكر أو كاتب أو صاحب رأي لم يرضى بالذل والمهانة، ولم يماشي الحكام في ظلمهم وجبروتهم، ولم يقبل أن يوضع حد لحرية نظره وتفكيره، فهم مثقفون بهذا المعنى، لكنهم عاشوا قبل المصطلح واطلعوا بما اطلعوا به من الأدوار قبل التسمية. حقا إن بين اللغة والواقع علاقة جدلية، فهي تسميه وهو يخلقها وينشئها إن شاءً.

أيا كان الأمر، فإن الثقافة في ضوء ما أسلفنا لا تكون إلا وقفا على فئة من الناس تتوفر فيهم شروط لا بد من توفرها، وإن المثقفين هم بالضرورة نخبة وصفوة يختصون بميزات لا توجد لدى غيرهم من الناس، ويتفردون بأدوار لا يقدر سواهم على أدائها والاطلاع بها اطلاعا، فكأن الثقافة عندئذ منزلة مرموقة ووضع مخصوص ومقام محفوظ مضنون به على غير أهله، كما يقول المتصوفة في غير هذا السياق، وكأن المثقف كائن استثنائي ليس من عامة الناس، بل هو من طبقة الممتازين فيهم.

0: قطر الندى.
1: قد يكون للثقافة معنى آخر مختلف، وإنه لأكثر اتساعاً وشمولاً وأقل تمييزاً وتصنيفاً. وهذا المعنى سليل تصور أنثروبولوجي للإنسان ولعمله ولسائر مظاهر حركته وفعله في التاريخ. فالثقافة تغدو حينئذ صورة الكائن البشري فرداً أو مجتمعاً، وما أتاه عبر تاريخه الطويل، أو ما يقوم به في حاضره الماثل من أفعال وأعمال وسلوك وتصرفات، وما حركه أو يحركه قبل هذا وذاك من أفكار ومعتقدات، وما سكنه أو يسكنه من الآمال والتطلعات، وما أرساه ويرسيه على امتداد العصور والدهور من العادات والتقاليد والقيم والأخلاق. إن الثقافة في ضوء هذه الرؤية الأنثروبولوجية تصبح كأنها مرادف للحضارة في أصل ما يتبادر إلى الذهن من معناها، بما هي نمط مخصوص لحضور الإنسان في الزمان والمكان، وصورة لحلوله في التاريخ وإقامته فيه. لذلك تسوي المقاربة الأنثروبولوجية بين الثقافات وتقر في الوقت نفسه تنوعها واختلافها، فلا فضل لثقافة على أخرى ولا أولوية لهذه بالقياس إلى تلك، إنما الثقافات جميعها صورة للإنسان بما هو منتج للثقافة مستهلك لها في الوقت نفسه، ما دام هذا الإنسان يعيش ويحيا ويحس ويشعر ويتأمل ويفكر ويطرح الأسئلة ويلتمس لها الأجوبة ويمارس حياته الفردية والجماعية على حد سواء. إن المقاربة الأنثروبولوجية للثقافة في ظاهرها على الأقل ديمقراطية بمعنى من المعاني، الناس فيها سواسية من هذه الجهة، وليست الثقافة من شأن فئة اجتماعية دون أخرى، وإنما هي من عمل المجتمع بأسره. ومع ذلك فإن التصور الأنثروبولوجي للثقافة يحافظ على دور النخبة ضمن عملية الإنتاج الثقافي الواسعة التي تقوم بها المجتمعات البشرية أياً كان العصر والمصر، ما دام هذا الدور النخبوي فاعلاً موجهاً مؤثراً عميق التأثير ورافداً نوعياً للفعل الثقافي المجتمعي العام.

0: قطر الندى.
1: إن الثقافة صنوة الحضارة أو شقيقتها كما قلنا، وإن الرجوع إلى تاريخ الأمم والشعوب لا يبين بما يكفي من البيان أن الثقافة تزدهر وتشع كلما أدركت حضارات تلك الأمم والشعوب ذروة عنفوانها وأوج قوتها واقتدارها، مثال ذلك الثقافة اليونانية، ومثال ذلك الثقافة العربية الإسلامية، ومثال ذلك أيضا الثقافة الغربية بعدها، وغيرها كثير. إن الثقافة لا يخبو لهبها وتنطفئ شعلتها حين يتسرب الضعف إلى الحضارة المنتجة لها ويتمكن الوهن منها تمكنا، فهي عندئذ ثقافة تقليد واستعادة دون روح ولا مهجة، وإنها في الواقع لميتة جامدة لا حراك فيها. إن سمة الثقافة الحية أنها صورة للحياة التي تنبثق منها بما في الحياة من حركة وفوران وثورة لا تهدأ كثورة البركان المتفجر ينشد تشكلا جديدا في كل حين، وإن الإبداع لا هو المدخل الحق للثقافة الحية. نعم، الإبداع بما هو رؤية وفعل وغاية في آن واحد، الإبداع في شتى مجالات الحياة المادية والفكرية والفنية والروحية والوجدانية على حد سواء. حين يصبح الإبداع قيمة مشتركة بين أفراد المجتمع ورهانا عاما له، فذاك هو سبيل ازدهار ذلك المجتمع وشرط إشعاعه. لكن يظل لنخبة الثقافة دورها الطليعي في توجيهها وتعهدها وضمان شروط الاستمرارية والنمو لها. يستوي في ذلك المفكرون والكتاب والعلماء والباحثون والفنانون من جميع أصناف الفنون. إن دور النخب المثقفة الذي لا يؤديه غيرها هو أن ترتقي بثقافة المجتمع وبثقافة الإنسانية جمعاء. يحصل هذا ويتحقق في الاتجاهين: أن ترتقي النخب بتلك الثقافة إلى أعلى المراتب، وأن ترقى بها هي ذاتها أرفع الدرجات. فالعلاقة بين الثقافة والواقع هي على هذا النحو من التفاعل والتلاحم أو لا تكون.

0: قطر الندى.
1: إن الثقافة سليلة المجتمع وصورته، منه تنبع وتنبثق، وهي طاقته التي تدفعه إلى الأمام، أو هي كالزخرف الذي لا طائل من ورائه، وكالبهرج الذي لا نفع فيه. وإن المثقف الذي لا يعانق روح الواقع ولا يتحرك على إيقاعه، لهو كالمقطوع من شجرة تعصف به الريح في كل اتجاه. وليكن الإبداع حرا بأوسع معاني الحرية، وليكن الإبداع حلما، ولتكن الثقافة على الدوام مشروعا عريضا رحبا يغري الناس بإرادة الحياة وحب الحياة. ليس غريبا أن يقبل المفكرون والكتاب على النظر في شأن الثقافة وبلورة مشروع ثقافي شامل متكامل. ليس غريبا أن تصبح المسألة الثقافية قضية كبرى مطروحة. ليس غريبا أن يحدث هذا في بعض الفترات والمراحل المخصوصة من حياة الشعوب وتاريخها. وليس غريبا أيضا أن تصبح الثقافة محل اهتمام وعناية حين تكون المجتمعات في لحظة تاريخية حاسمة تريد فيها أن تخرج من طور إلى آخر، وتريد أن يكون مستقبلها مثلما تتمناه وترجوه، سعيدا بهيجا رخيا، يوفر للناس ما يريدون ويطلبون، ويحقق لهم ما ينشدون.

0: مش هتحلم معايا
1: قطر الندى.
2: في سنة 36 وتسعمائة وألف أبرمت مصر مع بريطانيا معاهدة الشرف والاستقلال، ورأى المصريون أنهم أصبحوا مسؤولين عن أوضاعهم وأن لا بد لهم من التفكير في مستقبل بلادهم حتى تنال حظها من النهوض والرقي. وفي خضم هذه الانعطافة التاريخية نشر طه حسين كتاباً ذا شأن جليل سماه مستقبل الثقافة في مصر، نشره على وجه التحديد سنة 38 وتسعمائة وألف، ورسم فيه الخطة الثقافية العامة التي بدت له مناسبة لكي تبدأ مصر حياتها الجديدة. إنه كتاب عظيم القيمة والفائدة بصرف النظر عما جاء فيه من تصور لعلاقة مصر بالعالم المحيط بها، مما قد يكون مجال نظر وجدل واختلاف. وكان الكتاب بالفعل مثيراً للنظر والجدل والاختلاف، لكن كتاب مستقبل الثقافة في مصر يظل جليل الشأن مثلما قلنا، إذ بين فيه طه حسين برؤية شاملة وتحليل عميق دور التعليم والثقافة والفنون في نحت ملامح مصر الجديدة في ذلك الحين. وقد سمى طه حسين آخر فصول الكتاب أو خاتمته حلماً وأملاً، هكذا بما في هذا العنوان من واسع الدلالة على أن الثقافة هي قبل كل شيء وبعد كل شيء حلم وأمل، وبينهما الإنسان فرداً أو مجتمعاً يعمل ويجهد وينجز ويبدع إثباتاً لوجوده وتأصيلاً لكيانه ووصولاً بإنسانيته إلى أبعد الحدود الممكنة. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم

أفترى على الله كذبا أم به جنة؟

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل ما نختار متابعتنا في لقانا من أغاني الحياة كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا. موعدنا المباشر أمنه لكم من أمام أجهزة التقنية زميلي محمد أمين بوبكري وصفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. أولى فقراتنا هي الأنغام الدينية، ويتواصل طبعا لقانا إلى غاية 9، فأهلا وسهلا بالجميع.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا من اغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. الموعد اليومي المباشر لينطلق من السادسة ويتواصل الى غاية الساعة التاسعة صباحا. بعده مباشرة نعطيكم اليوم فكرة على برمجتنا لليوم السبت 2 ماي على موجات الإذاعة الثقافية. بعد اختتام أغاني الحياة موعدكم مع اللقاء المسجل عبق الرشيدية اللي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مع الأستاذ مختار المستيسر وسي علي السياري. والموضوع اليوم هو التأثير المشرقي في الموسيقى التونسية. بعده مباشرة ينطلق برنامج إدراك، البرنامج المباشر مع زميلتي وفاء بركة، واللي تفتح فيه اليوم ملفات على هامش معرض تونس الدولي للكتاب. لقاء مباشر ينطلق 10 ويتواصل إلى غاية الساعة منتصف النهار. منتصف النهار موعدكم مع حديث السينما، ثم مع أنغام من كل مكان، وفي تمام الساعة الثانية مساء برنامج أحباء الحكمة. تتواصل رحلتنا مع لقانا المباشر في حضرة الكتاب في إطار مواكبتنا لمعرض تونس الدولي للكتاب. هذا الموعد الاستثنائي، هذا طيلة أيام المعرض اللي ينطلق من الثالثة ويتواصل إلى غاية السادسة مساء في حضرة الكتاب، مواكبة لمعرض تونس الدولي للكتاب. وطبعا تتخلوا فسحات مباشرة وفيها مواكبات ميدانية مع مجموعة من زملاء الصحفي إذاعة تونس الثقافية. بعد ختام في حضرة الكتاب موعدكم مع دروب. دروب اليوم في موعد أيضا استثنائي، يأتيكم مع سفيان العرفاوي وحوارات مع رجالات الثقافة. اليوم يجيكم من مدينة قبلي في إطار مواكبة لمهرجان المسرح بقبلي. ختام دروب يكون في تمام الساعة الثامنة مساء. موعدكم مع برامجنا كل يوم سبت في إطار التبادل الإذاعي. اليوم برنامج يجيكم من الإذاعة المصرية يلي مباشرة طربيت، ثم اللقاء الختامي المباشر نجوم وأقمار. هذه برمجتنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية. نواصل مع باقة من الأنغام، وبعدها مباشرة فقرة فوق النسيان.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني

0: حتى لا ننسى.
1: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا، ونبقاو مع هذه الفقرة اللي فوق النسيان حتى لا ننسى تاريخنا، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم من يوم 2 ماي في تواريخ مختلفة، ويبدو أنه هذا شهر ماي شهر هادئ تاريخيا، لا يوجد فيه الكثير من الأحداث التاريخية. وربما خلينا نستعرض أنه في بولندا اليوم 2 ماي هو عيد العلم ويوم المعلم في إيران. نعود إلى حدث مهم في سنة 1876، إنشاء صندوق الدين بمصر، وذلك بعد عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون بلاده المستحقة للبنوك الأوروبية. في مثل هذا اليوم أيضا حدث من الأحداث الهامة في تغيير مجرى التاريخ، تعود إلى سنة 1945، وعندما نذكر هذا العام طبعا نستذكر الحرب العالمية الثانية، فالقوات السوفيتية تعلن عن سقوط برلين في نهاية حرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1972 اختطاف طائرة رحلة 572 من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سنة 2011، وربما هذا آخر حدث نستعرضه لليوم في إطار يوم 2 ماي، الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن أن بلاده قامت بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية عسكرية قرب إسلام أباد. إذن هذه تقريبا أحداث اليوم 2 ماي، كما قلت تقريبا شهر ماي في سجل التواريخ هو يعتبر شهر هادئ رغم أنه تميز بالأحداث الكبرى. أهلا وسهلا بالجميع، تحية لكم مستمعينا كالعادة في مثل هذا التوقيت ليوم السبت، موعدنا مع جولة وفسحة من أغاني فيروز، نواصل من خلالها لقانا أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية.

صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. طبعا رحلتنا تتواصل في جزء آخر منها، توقيتنا 7:30 بعد جولة من أغاني فيروز. نواصل بعد قليل في فقرة مصطلحات من التاريخ الحديث والمعاصر، وطبعا مفاهيم سياسية اقتصادية عسكرية عديدة هي التي نقترحها في كل أسبوع. نعود بعد قليل في الحديث عن مصطلح نظام القطب الواحد، طبعا بعد هذا النغم.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا اليوم من أغاني الحياة. نصل إلى فقرة المفاهيم والمصطلحات من التاريخ الحديث والمعاصر، وطبعا يشمل هذا التاريخ المعاصر مجموعة من المفاهيم السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرها. اليوم اخترنا الحديث على أحادية القطبية أو نظام القطب الواحد اللي يتمثل في سياسة الدولة وتوزيع القوة، بحيث تمارس دولة واحدة أغلب النفوذ الثقافية والاقتصادية والعسكرية. في هذا المجال نتحدث على ربما الظروف اللي ساهمت في نشأة هذا النظام، نظام القطب الواحد، وهي أساساً ظروف سياسية بامتياز، ظروف تفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية قطبيته للمعسكر الاشتراكي. هنا تمت صياغة النظام العالمي الجديد كمصطلح جديد بعد ضم العراق للكويت. أول من استخدم هذا المصطلح هو الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش، ولقد اتخذ المصطلح قوة دفع واستخدام بإطراد في إطار المناقشات التي دارت حول العالم ما بعد الحرب الباردة. يمثل المعدل المتسارع للتغيير الدولي في السنوات الأخيرة حدا فاصلا بين المراحل التاريخية المختلفة، ويتضح هذا في انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، بالإضافة إلى إعادة توحيد الألمانيتين. وهناك أمثلة أخرى حول التغير الجذري، وتظهر في التوجه الأوروبي نحو التكامل التام وبروز اليابان كعملاق اقتصادي. إذن ساهمت مجموعة من العوامل في إضعاف بنية الاتحاد السوفيتي ومن ثم انهياره، ومن أهم هذه العوامل تركيبة الاتحاد السوفيتي القائمة على ضم جمهوريات ذات أعراق وثقافات مختلفة قصرا ضمن ديولوجيا واحدة تفرض التعددية والانفتاح وتقمع الشعوب. الانهيار الاقتصادي الذي أصاب روسيا نتيجة الإفراط في بناء الترسانة العسكرية التي امتصت 70% من النفقات العمومية على حساب الأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، تمويل الحروب الإقليمية على حساب تلبية الحاجيات الأساسية للسكان، والهزائم العسكرية والسياسية المتتالية للجيش السوفيتي في أفغانستان. أمام تلك المشاكل الهامة انهار الاتحاد السوفيتي، وبالتالي انهيار الأنظمة الشيوعية الأخرى في ظهور النظام العالمي الجديد. عرفت الأنظمة الشيوعية كما ذكرنا هي الأخرى ابتداء من سنة 1989 عدة تحولات عجلت بالانهيار المعسكر الاشتراكي وبروز النظام العالمي الجديد. إذن نواصل في تقديم هذه الفقرة وحديثنا على نظام القطب الواحد وبالتالي هيمنة الأمريكية على العالم. ما هي أبرز مظاهر هذه الهيمنة؟ هيمنة عسكرية تمثلت في تزايد التوغلات العسكرية الأمريكية في مناطق جديدة من العالم كالشرق الأوسط ودول البلقان وآسيا الوسطى، ناهيك عن إقامة قواعد عسكرية في مناطق أخرى بهدف الاستعداد للحروب المستقبلية ومراقبة التسلح النووي بدول أخرى ككوريا الشمالية وإيران. الهيمنة الاقتصادية تمثلت في التحكم في أهم مناطق النفط بالعالم وتزايد حجم الاستثمارات الخارجية الأمريكية بدول العالم، علاوة على التوفر على أهم العواصم الاقتصادية العالمية كمدينة نيويورك والتعامل الاقتصادي مع جميع القوى الاقتصادية الكبرى. ثالثا، الهيمنة الإعلامية. أخذت الولايات المتحدة الأمريكية تبتكر تقنيات جديدة للهيمنة على العالم بمختلف الوسائل، كوسائل الإعلام المختصة، التلفزيون والسينما، وهكذا يعني أنها تتجه نحو فرض
قيمها وتمثلاتها على باقي دول العالم، كما تمكنت من السيطرة على وسائل الإعلام، وتجلى ذلك في الانتشار الواسع للبرامج الأمريكية من أجل خلق مجتمع مستعمر إعلامياً وثقافياً. دور آخر لنظام القطب الواحد وبروزه دور الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد. أصبحت الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد تلعب دورا مهما في مواجهة النزاعات الدولية، ومن ذلك توصلها إلى مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في أنغولا سنة 1995 وسنة 2002، كما ساهمت في إعادة بناء كل من أفغانستان، وساهمت في فض النزاعات في العديد من الدول الإفريقية وساحل العاج وغيرها. ورغم ذلك فقد عارضت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعارض السياسة الخارجية لها. إذن كل هذه العوامل ساهمت في اتجاه النظام العالمي الجديد وبروز القطب الواحد. طبعا الحديث مطول ومشرح في هذا المجال، ولكن حاولنا باختصار أن نقدم هذا المصطلح الذي ينضوي ضمن تاريخنا الحديث والمعاصر. تتواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية، فأهلا وسهلا بالجميع. هذه أغاني الحياة، بعد قليل استضافتنا الصباحية وضيوف الصباح. تكون معنا الطالبة ولاء بوعفيف وأستاذها المؤطر أستاذ الموسيقى الأستاذ عارف هدار، حتى نكتشف اكتشاف الذات بين الماء والسماء. هذه التظاهرة الثقافية الشبابية من إعداد الطالبة ضمن درسها أو ضمن مشروعها لنهاية الدراسة. وأيضا بعد قليل حديثنا يكون عن معرض الكتاب باستضافة دار لوغوس للنشر والتوزيع من خلال الناشر حسين بن كيلاني صاحب هذه الدار وهذا المشروع، للحديث عن أجواء المعرض في تقريبا أوشكنا على اختتام المعرض، تقييمه كناشر للمعرض، وأيضا حتى نتعرف على آخر الإصدارات، نظرا لأنه دار لوغوس للنشر رغم أنها دار فتية ولكن تحمل عناوين وأسماء هامة ينضوي ضمن منشوراتها. فأهلا وسهلا بالجميع. طبعا هذا ما سنقدمه في الساعة الثالثة من لقانا، نواصل مع الأنغام واخترنا لكم باقة من أغاني محمد قنديل.

0: ولا لسه يا ترى؟
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
7: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
6: راديو كولتورال نقطة .com.
7: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
6: بمحطاتها المركزية والجهوية،
7: أخبار،
6: متابعات،
7: مواكبات،
6: تسجيلات ومعلومات.
7: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
9: ضيف الصباح.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا الصباحي اليوم. سعيدة جدا في ركن استضافات بالحديث عن مشروع تخرج ثقافي للطالبة وفاء بوعفيف، اللي من خلال هذا المشروع يمكن مناداتها بشكل شرعي الأستاذة ولاء مشروع التخرج لنيل الإجازة من المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببير البي، واللي باش ينطلق يوم غد بمدينة قليبيا الساحرة. المشروع من تأطير الأستاذ القدير والفنان الموسيقي الأستاذ عارف الهدار. طبعا خليني أرحب بضيفي الكريمين، أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ.
11: مرحبا، مرحبا بك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. مشكورة جدا على الاستضافة وأنك تعرف بهذا المشروع الشبابي في مدينة إقليبيا، مشروع الطالبة ولا بوعفيف.
10: نعم.
11: هذا المشروع
10: تنحكيه على تنحكيه بعد إذنك عليه المشروع، لكن قبل ما نستقبل أنا ولاء، نحبك تحكي لنا على ولاء بوعفيف الطالبة سي عارف.
11: ولا طالبة متميزة أكيد. احنا الحاجة الباهية اللي احنا ديما نشجع عليها الطلبة انهم يحاولوا يخدموا المشاريع متاعهم في المناطق متاعهم، ولكن هي متحمسة جدا، معناها هي اللي طلبت انها تخدم في المنطقة متاعها، ولانها متحمسة جدا، ولاني مقبل حتى المعهد العالي للتنشيط، مقبل تشجيعنا احنا ومقبل وصولنا للمرحلة، هي بطبيعتها شاب ناشطة في المجتمع المدني وفي الجمعيات الشبابية وفي الكشافة، وفي يعني داخلة في عدة مشاريع وعدة أنشطة ثقافية وشبابية في المنطقة متاعها، وحبت تطور العمل هذايا وكذلك تستغل الخبرة متاعها وعلاقاتها في الميدان هذايا باش تزيد تطور العمل الشبابي والعمل الثقافي في المدينة متاعها. حبها للمدينة، حبها لأصحابها وأصدقائها، وكذلك أنها تزيد تضيف حاجات للمدينة متاعها.
10: نعم، يعطيك الصحة، تبقى معنا بعد إذنك سي عارف. خليني إذن مباشرة نستقبل ولاء بهالكلمات الجميلة والمشجعة والمحفزة من قبل مؤطرها سي عارف هالدار. أهلا وسهلا ولاء، مرحبا بك على موجاتنا.
12: مرحبا، صباح الخير مدام صفاء، تحية ليك، تحية لكامل مستمعين الوطنية الثقافية. يعطيك الصحة على الاستضافة.
10: مرحبا شرفتنا. طبعا الكلمات المشجعة اللي كنت تسمع فيها من أستاذك أكيد وأنت تتهيئين لإنجاز هذا المشروع الانطلاق في تنفيذه، نحب تعقيبك أولا ثم فكرة على المشروع.
12: نحب نشكر برشا أستاذي المؤثر الدكتور عارف هدار على الكلمات المشجعة هذه، وبالرسمي كيف اخترت أن يكون مع أستاذي مشاكيك وبره، فهذا اللي خلاني نكبش أنه يكون مؤثري ويعطيها الصحة. لمحة على المشروع هي تظاهرة شبابية إن شاء الله تكون تحت عنوان اكتشاف الذات بين الماء والسماء تحت شعار أسبيس تحتفل، بش تكون يومي 2 و3 ماي بمدينة تقليد

0: أساسنا في المجال التمشيطي.
1: بالتوفيق إن شاء الله. طبعا مازال الحديث معك ولي، لكن خليني نرجع لسي عارف هدار. سي عارف، خصوصية مشاريع التخرج من المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي بير البي، ربما اللي لاحظوه هو الجمع بين النظري ولكن أيضا العملي والتطبيقي، وهذا طبعا مهم جدا.
2: شكرا. هذا هو هوني مربط الفرس، لأنه أهم حاجة في العمل بتاعنا هو التركيز على الجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي مهم جدا، الجانب النظري ياخذوه في القسم بطبيعة الحال كما كل معناها المواد وفي كل الاختصاصات، لكن احنا ملمين بالجانب بعدة فنون، يعني حتى في التكوين بتاعهم عندهم، يعني عندهم تكوين فني، تكوين رياضي، تكوين في عدة مجالات اللي هي تساعدهم على استخدام هذه الطاقات أو هذه اللي تعلموه انهم يستعملوه في الميدان. ونعرفوا احنا توا خاصة مع الفئة اللي احنا نتعامل معها، هي بالخصوص فئة شبابية، يعني الفئة الشبابية يميلوا اكثر للعمل الميداني اكثر منه من للعمل النظري. نحاولوا الحاجات اللي نتعلموهم نظريا انه نطبقوهم على الميدان. هذه حاجة. نحب نركز على حاجة اخرى كان اسمحت فيها.
1: نعم
2: تفضل. من بين الميزات اللي تميز بها المشروع هذا وعدة مشاريع أخرى اللي احنا نخدمها هو الانطلاق من الجهات. احنا نعرف العمل الشبابي والعمل الثقافي هو عمل قاعدي بالأساس، ينطلق من الجهات نحو المركز. أنا شخصيا مانيش مع العمل الثقافي ينطلق من المركز ويمشي للجهات، لا، العمل الثقافي هو اكتشاف للجهات، وثم طاقات كبيرة ياسر نجموا نلقاوها في الجهات، وهم واحنا دورنا ان نساعدوهم وان يكتشفوا ذاتهم ويكتشفوا طاقاتهم الشبابيه والثقافيه من خلال مثل المشاريع هذه، ويمكن هم بعد يزيدوا يقدموا بالحاجات هذوما. كان لاحظت اللي احنا ما نسميوش تظاهره، نسميوها مشروع. مش معناها مشروع المشروع، لانه ما هو صحيح اسمه مشروع متاع تخرج، لكن البداية متاعه في التخرج مش نهايته في التخرج. صحيح هي من خلال المشروع هذا باش تاخذ الشهادة متاعها وباش تكون إن شاء الله في جوا أستاذ، لكن المشروع مش يقف غادي. المشروع معناها البداية متاعه في المرحلة هذه، باش يكون نحبوه احنا يتواصل المشروع هذا في دورات قادمة من خلال العمل اللي مش نقوم به ان شاء الله في الفترة هذه. مش تعرفنا على برشا حاجات، واكيد من خلال هو باش يصير عملية تقييم. التقييم هذا فيها ايجابيات وفيها سلبيات. الايجابيات مش نحاولوا نزيدوا نخدموا عليها، والسلبيات نحاولوا نتلافوها. اكيد تم برشا حاجات كدوره اولى او كمحاوله اولى مش نلقاو برشا حاجات نخدموا عليهم، مش نحاولوا نطوروهم. وديما نحسهم انا الطلبه باش يكملوا في الجهات نتاعهم، يكملوا المشروع هذايا انه يتواصل في دورات متتاليه بعد ذلك.
1: مهم جدا. ربما خلينا نقف على النقطه هذه، يبدو انه وهذا اللي نفهمه من كلامك سي عارف هدار، انه اهميه مثل هذه المشاريع على المستوى العملي البراغماتي المستقبلي طبعا، فضلا عن القيمه الاكاديميه والنظريه اللي اكيد هي حاصله.
2: أكيد. احنا في حاجة انه تكون عنا تظاهرات متعددة، تكون عنا مشاريع مثل هذه انه هو نبني عليها ونكتشفوا من خلالها الجهات، ونكتشفوا من خلالها القيمة الثقافية والقيمة الشبابية والخصوصية متاع كل جهة. احنا بلادنا صحيح ممكن المساحة متاعها صغيرة، لكن ثقافيا هي معناها زاخرة بالإمكانيات الثقافية، وهي غنية جدا وثرية جدا، يعني من جنوب للشمال للساحل إلى غير ذلك. الكلنا نعرفوا اللي بلادنا فيها خصوصية ثقافية كبيرة ياسر، وخصوصية معناها متاع في الصناعة التقليدية مع البحر مع السماء مع الجبال مع الصحراء. ممكن نحاولوا نكتشفوا الحاجات هذوما، واحنا نحاولوا نعينوا الناس باش يكتشفوا الحاجات هذوما ويتعاملوا معهم بطريقة أخرى.
1: نعم. طبعا خليني بعد إذنك سي عارف نرجع مع ولي.

0: فيفا، اهلا
1: لا،
0: وسهلا.
1: هي صاحبة المشروع، هي اللي بتحكي عن المشروع أكثر.
0: اي، نمر لمرحلة الحديث على المشروع. هي قبل قليل اعطتنا هكا، اعطتنا فكرة. اولا نحب نرجع لتفاصيل المشروع، لدواعي اختيار الموضوع، حتى انك قبل قليل حكيت لنا بشكل هكا برقي في التقديم، ولكن نحب نرجع للتفاصيل. شنو هو دواعي اختيار الموضوع؟ ايضا مدينة اقليبيا، سي عارف الهدار كمؤثر تحديدا، لماذا مع أستاذ الموسيقى والفنان سي عارف الهدار، وخاصة أعطينا فكرة على البرنامج، برنامج يوم غد لهذا النشاط وهذا اليوم.
2: نحب نواصل جد في كلام أستاذي أنا على المشروع ونكمل لك.
0: تفضل. بالطبيعة المجال ليك.
2: هو فيك صحة عايز. هو المشروع هو حلقة وصل بين النظري والتطبيقي، وحاولت أن نجسد المعارف الأكاديمية اللي عرفتهم في مجال التنشيط المدينتي خاصة، وهذا اللي خليني نحب نعمل فيها حاجة. فرغم الصعوبات بالطبيعة مازلت متحمسة، وإن شاء الله تكون حاجة مزيانة وجديدة لأهالي قليبي. علاش ليه بعد نجاحها تكون دورات أخرى؟ وهذا اللي خولي أني نختار في مدينتي بالطبيعة. ودورنا احنا كمنشطين نعملوا حاجة جديدة لمنطقتنا كتأطير وتحفيز، ونسعى ان نكتشفوا رواحنا فيها كتجربة اولى في العمل الميداني. هذا السبب الاول، الدافع الاول اللي خلاني نحب نعمل مشروع تخرجي في مدينتي. نحب نضيف حاجة للثقافة الإقليبية المحلية، كما زيدا نحب نجرب فيها كبلاصة نحبها واكثر بلاصة نعرفها وتعرفني. فاخترت المدينة لدوافع ذاتية اون جينيرال، هي مسقط رأسي ومدينتي، وكل ما هو مستلهم من البحر والمحيط الطبيعي متاعها، باش نستثمر فيها الطاقات الشبابية اللي عنا المبدع في كامل المجالات التنشيطية، ثقافية، فنية، رياضية وحتى العلمية الزايدة. وحبيت نستثمر المحيط الطبيعي المزيان متاعنا اللي هو البحر، اللي نجموا نخرجوا منه برشا حاجات في كامل المجالات. هذا هو الدافع الأساسي اللي خلاني نختار مدينتي كاستثمار بكامل الاختصاصات.
0: نعم، به ما البرنامج يوم غد خلي يعطينا فكرة للي يحب يزور إقليبيا، شنو باش يلقى في هذه التظاهرة الثقافية الشبابية، اكتشاف الذات بين الماء والسماء، من إعداد الطالبة ولي بوعفيف والأستاذ المؤطر الأستاذ عارف الهدار.
2: هو إن شاء الله يبدأ اليوم المشروع اللي هو باش يكونوا في شكل محاضرات ودورات تكوينية تاريخية بيئية واقتصادية، وبطبيعة عنا ورشات متنوعة تراثية باش نحطوا في تيمة قليبية اون جينيرال. وغدوة إن شاء الله اللي هو يوم مفتوح فيها كامل الأنشطة والورشات المتنوعة تعكس الهوية الإقليبية من البحرية والتراثية، اللي فيها مسابقات ألعاب وورشات حرة لكافة الأعمار، منها رياضية فنية وثقافية. مرحبا بالناس الكل، نوعدكم باش تكون حاجة مزيانة تعملوا عليها جو إن شاء الله، والجو بطبيعة ما يكمل كان بيكم. ونحب نشكر برشا المؤسسات المشاركة والمساهمة لإنجاح هذا المشروع، 25 مؤسسة معايا إن شاء الله تكون منها الحكومية، نوادي، جمعيات ومنظمات. ثم كل نشاط مسؤول عليه جمعية معينة، فشكر كبير لهم هما اللي رحبوا بالفكرة وعطوني يد العون. إن شاء الله تعدى حاجة مزيانة في قليبيا على مدى نهارين. ويعطيك الصحة مدام، وميرسي على استعارف على الكلام المزيان هذا والشحنة الإيجابية. كل الشكر والامتنان المؤثري وليك انت زيدة.
0: العفو طبعا، هذا واجبنا، واحنا بنجمو كان نشجعوا شبابنا اللي تملئهم هكا كل هذا الزخم الثقافي، ونتمناو انه نلقاوك في مشاريع ثقافيه شبابيه تنشيطيه اخرى، وتكون حاضره معنا على موجات الاذاعه الثقافيه. شكرا وفاء، وكل التوفيق لمشروع تخرجك اللي هو بالاساس نذكر، وان شاء الله بمزيد التوفيق، وتتواصل التظاهرة هذه من عام لعام ونلقاوها تكبر أكثر وأكثر. شكرا سي عارف، إن شاء الله ديما بهذا السخاء العلمي والمعرفي لطلبتك.
1: شكرا.
0: الله يخليك، يعيشك. إذن إن شاء الله يوم سعيد وبالتوفيق.
1: الدعوة مفتوحة للجميع، لكم أنتم لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا، إن شاء الله يكونوا بحضرنا موجودين في